0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: مرة واحدة.
1: اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبائن نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
0: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: عدنية
9: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
8: عدنية.

0: عالية 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام
0: آدمية FM لون جديد.

0: بودكاست
1: آدمية اف ام.
0: كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى
1: 88

0: جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
2: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
3: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
2: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
3: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
5: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضي 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية إعلانك في أذن كل مستمع.

0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك.
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
1: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.

يا صباح الخير، يا صباح الأمل والتفاؤل في كل يوم جديد. صباح الخير لكل المتابعين والمستمعين. نعود لكم أيضا بهذا البرنامج في كل صباح من الساعة 9 صباحا وحتى 10. إن شاء الله يا رب تكون في أمنيات مرتبة وأمنيات فعلا تخليكم لنهاية اليوم راضيين عنه. فأنا معكم في صباح الورد من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. وأيضا لكل اللي حابب يشاركنا في هذا البرنامج يتواصل معنا عبر الأرقام التالية 724-6-8939، وأيضا عبر الرقم الأرضي 025-1888. فخلوا نحن نروح أيضا للفقرة الأولى، فقرة أحوال الطقس.

0: عائلة الطقس. عائلة الطقس.
1: الطقس المتوقع خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله. أولاً المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية. طقس صحو إلى غائم جزئياً مع هطول أمطار متفاوتة. الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على محافظة تعز والضالع وأيضاً إب، وهطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظة دمار وريمة والمحويت وغرب صنعاء، وأيضاً مرتفعات لحج وأبين خلال فترة الظهيرة والمساء مع احتمال تشكيل الشبورة المائية. وفي المناطق الصحراوية طقس صحو بشكل عام حار إلى شديد الحرارة، حيث تتراوح درجة الحرارة العظمى ما بين 38 إلى 44 درجة مئوية، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال. وفي المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى طقس صحو إلى غائم جزئيا حار ورطب مع احتمال هطول أمطار متفرقة على سهل تهامة، والمناطق الداخلية المحادية في سقطرى وأيضا الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 عقدة. التنبيهات والتحذيرات. ينبه المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر للإخوة المواطنين في الصحاري والسهول الساحلية من الأجواء الحارة وأيضا وشديدة الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل. وفي مناطق أو في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من العواصف الرعدية، وينصح بعدم التواجد في بطون الأودية أو عبور مجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار. في عدن خلونا نشوف في عدن كم درجة الحرارة العظمى 37 وأيضا الصغرى 29. حالة الطقس صحو وغائم جزئيا. وأيضا في تعز العظمى

0: حالة الطقس صحو وغائم جزئيا. وفي عتق العظمى 38 والصغرى أيضا 27 حالة الطقس صحو وغائم جزئيا. أما في مأرب فحالة الطقس أو الدرجة العظمى 39، أما الصغرى 21 وحالة الطقس صحو. وفي سيئون العظمى 42، أما الصغرى 21 حالة الطقس صحو. وفي المكلا العظمى 34، أما الصغرى 27، أما حالة الطقس صحو وغائم جزئيا. وفي سقطرى العظمى 36، أما الصغرى 27 وحالة الطقس صحو غائم جزئيا وأمطار رعدية. وفي الغيضاء أيضا العظمى 35، أما الصغرى 27 وحالة الطقس صحو وغائم جزئيا. هذه كانت حالة الطقس المتوقعة خلال 24 الساعة القادمة بمشيئة الله. وفي فقرتنا الثانية نذهب فيها إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني.
1: أسعار العملات، أسعار العملات.
0: أسعار العملات: الدولار الأمريكي سعر البيع 1561، أما سعر الشراء 1553. وأيضا متابعينا، في الريال السعودي سعر البيع 411، وأيضا في سعر الشراء 410. أما في الدرهم الإماراتي سعر البيع 341، أما سعر الشراء 338. بعد أن كنا في فقرة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني، لنذهب إلى الفقرة الثالثة، فقرة الصحة.
2: نصائح طبية عامة ومهمة للحفاظ على صحتك البدنية والعقلية.
1: الصحة تتاج، الصحة تتاج.
0: لو جاك برد مرتين في الشهر وصاحبك جنبك ولا جاه شيء، فتسأل فعلا إيش السبب؟ الفرق غالبا بالمناعة. المناعة مش سحر، هي أيضا جيش جسمك، وأنت اللي تجهزه أو تخليه مستعد بالأكل وبالعادات كمان الصح. إيش هي المناعة؟ بكل بساطة للأشخاص اللي ممكن يقول لك أنا أكل أشياء كثيرة وعادي، ممكن إنه يعني هذه تكون عطيانة مثلا مناعة، بالعكس في أشياء ممكن نحن ناكلها لكن ما تفيدنا نحناش. فجهاز دفاع داخلي يحارب البكتيريا والفيروسات، لما يكون قوي تمرض أقل وتتعافى أسرع، أما لما يكون ضعيف أي عدوى فعلا تلزق فيك ومتروحش على سهل. ففعلا أكلات تشحن جيشك، الجيش اللي هو الوحيد اللي لازم يكون قوي عشان فعلا يكون خط الدفاع الأول. أولا فيتامين سي اللي هو فعلا خط الدفاع الأول، موجود في البرتقال وفي الليمون وأيضا في الفلفل الرومي والجوافة. خذي طالب

0: ترجع عادي يعني، أو مش ضروري إنه الـ الـ الـ الـ الأشياء هذه يعني كلها في نفس اليوم، لا عادي ممكن بوقت من الأوقات كفاية أن تكون تاخذ طازقة هذاك الوقت لأنه ما يتحمل التخزين والحرارة. فكمان عصرة ليمون على الأكل أو كوب برتقال في الصباح، هذا فعلا كمان أيضا يشحن جيشك ويخليك عندك مناعة أو في مناعة بجسمك. كمان الزنك مصنع الجنود اللي هو موجود في اللحم، في الدجاج، في العدس، أيضا في المكسرات وبذور اليقطين. فنقصه فعلا يخليك تتأخر بالشفاء. فحفنة مكسرات يعني ممكن هذه المكسرات تكون غير مملحة 4 مرات بالأسبوع، أيضا تكون كفاية حتى لو شيء بسيط، لأنه في أشخاص ممكن تكون مش قادرين في 4 مرات بالأسبوع، لكن مش ضروري تكون هذه المكسرات بشكل كبير جدا، كفاية أن تكون أو تفي بالغرض أن فعلا تعطي للجسم مناعة. أيضا فيتامين دي المفتاح السري، بدون المناعة فعلا تنام، والشمس مصدره الأول. 15 دقيقة أو 15 دقيقة شمس الصباح على وجهك وأيضا على يداتك 3 مرات بالأسبوع، موجودة برضو في البيض، في السمك الدهني، أيضا زي السليمون. فأيضا البروبوتيك في حرس الحدود اللي هي 70% من المناعة في الأمعاء، يعني الزبادي، اللبن، المخلل، المخمر، يكون طبيعي ويغذون أيضا البكتيريا النافعة. فأيضا الثوم والزنجبيل المضاد الطبيعي، فيهم مواد مضاد للبكتيريا، أيضا فص ثوم مع الأكل أو زنجبيل مع الشاي، كمان هذا يفرق إنه يعطيك مناعة للجسم، وفعلا زي ما قلنا بوقت فيه أنت تمرض وزميلك أو صاحبك جنبك فتشوفه إنه ما يمرضش. أحيانا ممكن يكون أنت بسبب أنت وزميل أكلتوا نفس الأكلة، لكن هو صار عنده يعني أشياء غير اللي أنت صارت لك، فيكون هو عنده عادي يعني ما حصل لهش حاجة، لكن زميلك فعلا أصبح عنده أشياء بسبب كمان إنه ما فيش مناعة تصد هذه الأشياء. فكمان عادات فعلا تقويها أكثر من أي أكل، النوم من 7 إلى 8 ساعات، فما حد كمان يستهين بالنوم، لأنه فعلا أثناء النوم جسمك يصنع خلايا مناعية جديدة، يعني سهرة واحدة تخرب 24 ساعة من المناعة اللي لازم تكون موجودة عندك وفي جسمك. كمان غطيها من كل مكان، حاول تنام وتقوم بنفس الوقت حتى لو مثلا بفترة الإجازة. في أشخاص كثيرة بفترة الإجازة ممكن تقول إنه خلاص فترة إجازة ممكن أنا خلاص أنام وقت أطول، يعني أكثر ما بين 8 و7 ساعات، فلا أنت خذها بنفس الوقت، يعني حاول تنام تقوم بنفس الوقت مثلا 7 ساعات 8 ساعات، لا أطول ولا أقل. فكمان الحركة اليومية، حلو إنه الواحد يمشي 30 دقيقة يوميا، يخلي خلايا المناعة يعني تدور بالجسم أسرع، أو كمان ما تحتاجش إنه نادي، أمشي مثلا بعد العشاء أو أمشي في وقت أنت فعلا يعني شايف نفسك أنك قادر تمشي، لأنه هذه 30 دقيقة يوميا ممكن تفيد جسمك. أيضا قلل التوتر، التوتر فعلا يرفع هرمون الكورتيزول اللي يطفي المناعة، يعني فعلا ما نقولش أنه نحن ما نتعرضش للتوتر طول الوقت، لكن حاول على قد ما تقدر أنه أنت تبعد عن التوتر اللي أو تبعد عن الأشياء اللي ممكن توترك، لأنه ممكن هذا الشيء يقلب يومك، أو بنفس الوقت أنه جسمك ما يقبلش التوتر فتبدأ تسوي أشياء أو تبدأ تسوي حركات تبدأ بسبب هذا التوتر، فما تكونش مركز مع نفسك أصلا إيش سوي بسبب التوتر. فكمان 5 دقائق تنفس عميق أو صلاة بخشوع تكسر التوتر. ففعلا التنفس العميق ممكن يخرجك من أشياء كثيرة فعلا ممكن تضرك من التوتر. ففعلا التنفس 5 دقائق هذا أحسن وأفضل حاجة. وكمان الصلاة هذا ممكن كمان أحسن وأكثر حاجة ويطمنك. فكمان أغسل يدك وأشرب ماء. أبسط شيء وأقوى شيء 80% من العدوى تجي من اليدين. وأيضا الماء تطرد السموم وتخلي الأغشية المخاطية رطبة عشان توقف الفيروسات. ففعلا في أشياء كثيرة تخرب المناعة ونحن ما نكونش حاسين فيها. مثلا السكر الكثير، كل معلقة سكر زيادة تخلي خلايا المناعة كسولة 4 ساعات. يعني أنت تزيد ملعقة سكر معناته 4 ساعات من خلايا المناعة، فبتصبح عندك بشكل أو كسولة زي ما قلنا. فأيضا التدخين والسهر، في أشخاص كثيرة ممكن تدخن، في أشخاص كثيرة ممكن تشوف أنه سهر، في أشخاص ما يناموش بالليل يناموا في النهار بسبب السهر. ففعلا هذون الأشخاص حابة أقول لكم أنكم أنتوا تدمروا خط الدفاع الأول بالرئة والأنف. وأيضا الأكل السريع كل يوم يخلي الالتهاب مزمن بالجسم. إيش هو الأكل السريع؟ مش الأكل السريع إنه بسرعة، لا، الأكل السريع اللي هو يكون منبرع فيه كل يوم، يعني هذا هو اللي يخلي الالتهاب مزمن بالجسم. فخلونا إحنا نكون فعلا أو نحط لنا روتين يومي نقوي فيه مناعتنا. مثلا فطور فيه بيض، لو فيه كمان برتقال، 15 دقيقة شمس. هو فعلا إحنا حاليا نتعرض للشمس أكثر من 15 دقيقة، لكن هذا حلو، حاجة جميلة. أيضا مشي 30 دقيقة، هذه كمان بتفيد نحنا، يعني حاجة بسيطة وممكن فعلا تحط مناعة قوية عندنا. كمان زبادي بالليل، نوم بدري. فما أعتقد إنه في حاجة من هذولا ممكن تكون صعبة، لأنه كل الأشياء هذه ممكن نحنا نسويها فعلا يوميا عشان تكون المناعة عندنا احنا كويسة. وأيضا المناعة ما تتقواش مثلا بكوب زنجبيل واحد، هي نتيجة تراكم أكل صحي ونوم حركة، أيضا هدوء نفسي. كمان ابدأ بعادة واحدة بالأسبوع مثلا، أو الأسبوع الجاي ضيف العادة الثانية، الأسبوع الثالث ضيف عادة ثانية، يعني لا تضلش على عادة واحدة، ضيف عدة أشياء. فهذه كانت الفقرة الصحية في هذا اليوم، وأتمنى كل الأشخاص تبدأ تركز على المناعة، لأنه فعلا شيء مهم وممكن أيضا توديك أو تخليك بحالة من المرض بسبب مش موجودة المناعة عندك. فأيضا حبايبنا، قبل ما نستمر في حلقتنا لهذا اليوم، خلونا احنا نطلع فاصل إعلاني قصير من ثم نعود لكم.
1: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون، عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان، تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
0: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
0: والحل الذكي لليوم وبكرة.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: عدن 88.9.
8: نفسي من النوم.

جميل. عاد يا ام اللون جميل.

0: ويا أهلين ويا سهلين بكل حبايبنا. أيضا تستطيعون متابعتنا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية FM، وأيضا على منصات التواصل الاجتماعي عدنية FM. ولكل اللي حابب يشاركنا في هذه الحلقة يتواصل معنا على الأرقام التالية 724689 وأيضا على الرقم الأرضي 02-85-1888. وأيضا لمستمعينا على 88.9 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، و 91.3 في البيضاء وأيضا يافع وأبين، و 91.1 في وادي حضرموت. وكالعادة الآن نتكلم في قضية اليوم. فقضية اليوم يا عدنان،
1: قضية اليوم، قضية اليوم.
0: فيا حيا ويا سهلا فيكم في قضية اليوم. وقضية اليوم تقول: عندما يصبح نقل الكلام مهنة. للأسف الشديد لم يقتصر الموضوع على نقل الكلام ما بين النساء فقط، بل أصبح أيضا في أو عادة أو مهنة كمان أيضا في الرجال. فمساء الخير أو صباح الخير في كل مجتمع. أنا معلقة على استراحة الظهيرة معلش. في كل مجتمع هناك أيضا رجال يعرفون بالهيبة وأيضا بالكلمة الطيبة وأيضا بالسعي للإصلاح وبالمواقف فعلا اللي ترفع لها القبعة، لكن بالمقابل هناك نوع آخر لا يعرف أيضا بالإنجاز أو بالعمل ولا حتى بأثر جميل للأسف الشديد، بل يعرف فقط بأنه ينقل الكلام. فشخص يعيش فعلا بين الناس كأنه محطة أخبار متنقلة، وهذا فعلا شيء يضايق. يعني نحن ممكن نكون متعودين أن احنا نشوف هذا الشيء ما بين النساء، وطبعا ما فيش بنشوف ما بين النساء وغير كذا، نحن مش مقتنعين بالموضوع هذا، ونحاول على قد ما نقدر أنه نخففه من مجتمعنا حتى ما بين النساء. لكن للأسف الشديد اللي يصير يعني مثلا ما بين رجل ورجل، وأيضا ما بين رجل وامرأة في نقل الكلام، فينقل الكلام من مجلس لمجلس ومن شخص لشخص، ويضيف عليه البهارات حتى تتحول الكلمة إلى مشكلة، وأيضا المزحة إلى خصام والصداقة إلى عداوة. لكن السؤال اليوم: لماذا أصبح بعض الرجال يتخذون من نقل الكلام أسلوب حياة؟ ولماذا المجتمع أحيانا يضحك على هذا التصرف بدل ما يرفضه؟ وكمان هل الرجال أو الرجال اللي ينقل الكلام يعتبر ضعيف شخصية أم إنه باحث على اهتمام؟ معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا حيا ويا سهلا ويا مرحبا.
2: الله يحييك ويحيي مقدارك انت وعدنان حبايب قلبي.
0: آمين آمين يا حبيبة القلب.
2: كل سنة وطيبين ببداية العشر.
0: آمين آمين يا رب.
2: وإن شاء الله نتجمع في مكة المكرمة
0: إن شاء الله يا رب.
2: حبيبي اليوم على إيش الموضوع؟
0: اليوم نتكلم عن الرجال اللي كمان ينقلوا الكلام، يعني الموضوع ما عادوش بس على النساء، اليوم كمان الرجال.
2: من ناحية إيش يا أمي؟
0: يعني من ناحية إنه ينقلوا الكلام مثلا من مكان لمثلا لرجل آخر أو لامرأة، أو يتكلموا في المجالس وينقل الكلام من مكان لمكان.
2: بلا أيوة
0: أيوة،
2: هذا اللي جالس قام حربته 24 ساعة.
0: اتفق.
2: ألو.
0: أيوة أيوة،
2: هذا اللي جالس بلنا 24 ساعة جمرته يا أمي.
0: أيوة صح.
2: قالت الزوجة، قالت الزوجة
0: عمل فلان، عملت فلانة.
2: أيوة عمل، لأنه يشل من زوجته وينشل فلان سبريس.
0: أيوة
2: أيوة، فهم لي.
0: أيوة أيوة،
2: استوى استوى أكثر أكثر أكثر. وعادة كنت تشوفي بالركال لما يقصوا فلانة وزعطانة وزلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال الورا خليفة وتسمع.
0: والله العظيم من صدق. والله من صدق.
2: تخبر يتجمع روحة خليفة وتسمع.
0: على فكره على فكره فعلا احنا اصبحنا نشوف هذا الشيء مش بس على النساء زي قبل.
2: انا بقول لك يا امي
0: ها حبيبي
2: العمل لما يكون الرجال قدام الحرمه يبقبق
0: ايوه
2: اقرا عوديك الساعد ما عاد يكرر.
0: صح فعلا
2: شوفي احنا رجالنا رجالنا احنا
0: ايوه
2: ما نعطي لهم فرصه.
0: احسن حاجه هذا الشيء ليش
2: ما نعطي لهم فرصه والله العظيم
0: لانه اصلا الرجال وله

0: يدخل
1: يعني هذه
0: ساكت يدخل ساكت ويخرج ساكت،
1: الحمد لله.
0: انا ما بدعلش بالحديد.
1: ايوه
2: ايوه
0: اللي بتاع بالحديد
1: ايوه
0: ولا اشوفه بعدين يا بنتي زياد تاكل خل ويقام ربع بعدين يا ولاده.
1: ايوه والله صحيح،
0: وعليك تكون معاهم في المجلس
1: فعلا والله، مهما بتكون معاهم، واصلا هم احيانا بيتكلموا على على مثلا اهل بيتك حتى بالالغاز وانت موجود.
0: صح
1: ايوه
2: ايوه.
0: هنا وفي واحد مثلا دكتور مدينا وقاعد بالركن يتفرج على الحريم الرايحين والواجين. ها
1: والله
0: صدق فوق مراته وجالس بالركن يتفرج على اللي رايحه واللي جايه.
1: هذا اكيد غلط.
0: انا زي المروحه ابو ميس
1: ما شاء الله عليهم، بكل مكان بتلاقي هذه.
0: الا يا حبيبي من علامه العصر يقولوا موقف العصر هذا.
1: ايوه فعلا هذه الموجة
0: اللي يلا حبيبي كتبت الكلام معك الله انت وعدنا نحفظكم الله.
1: امين امين يا رب. يلا حبيبي مع السلامه. ففعلا في اشياء انه قالت فعلا انه هذا اللي على طول جالس جنب مرته. ايوه ايوه هم ايوه. معانا اتصال. الو السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: يا حي ويا سهله. ما معانا؟
3: معك. هلا سهله فيك. معي نيفين صح؟
1: ايوه ايوه نيفين.
3: الله يسعد قلبك، صباح خير وعافية، وتحياتي لك ولعدنان وكل الطاقم جميعا وكل المستمعين المشاركين، وعشر مباركة عليكم، كل سنة وانتم طيبين.
1: يا صباح الخير يا صباح النور، وانت طيبة حبيبي، وان شاء الله على طول نضل نسمع صوتك. بس ايش عرف من معايا؟
3: ان شاء الله الله يحفظك. طبعا معك صديقة الإذاعة الدائمة سناء دهمش.
1: يا حية ويا حية ويا سهلة ويا سهلة فيك من جديد. والله أنا سعيدة جدا إنني أسمع صوتك.
3: ربي يسعد قلبك. أنا طبعا تقريبا أول مشاركة لي معك، لكن كنت مشاركة مع الأخت علياء.
1: أيوة.
3: بشكل متدائم. ربي يسعدك وأشكرك على الموضوع الجميل جدا، وما شاء الله دائما أنت يعني مطرحة للمواضيع يعني الهامة والذي نعاني منها في مجتمعنا بشكل عام.
1: فعلا والله هذه الأشياء نعاني منها كثير. أهم شيء المواضيع تعجبكم، وأهم شيء كمان أني سعيدة جدا أنني أسمع صوتك.
3: فعلا الله يحفظكم. بس الصوت شوية ضعيف، لكن بحاول اني يعني اختصر الكلام.
1: ايوه
3: طبعا بالنسبة للموضوع اللي هو نقل الكلام، عزيزتي نيفين، هو نقل الكلام طبعا ليس يقتصر على يعني النساء فقط، وانما على يعني مختلف فئات المجتمع من نساء ورجال وصغار وكبار.
1: صحيح.
3: وكل الفئات، لكن هذا صراحة يعتبر شيء سلبي في مجتمعنا، يعني لما تتناقل الكلام بين الشخص والشخص الآخر، هذا صراحة أسلوب غير لائق وغير يعني لائق في مجتمعنا. يعني نحن في مجتمع يعني أغلبية المجتمع يعني أغلبية البشر في هذا المجتمع مجتمع متحضر ومثقف وواعي، لكن المشكلة الذي تؤثرنا يعني نحن يعني كناس كمثقفين وواعيين، ألا وهي يعني من الأشخاص اللي يعني يكون الكلام من الأشخاص الناس الواعية التي تنقل يعني في التجمعات في الجلسات يعني الأسرية أو سواء في يعني الجلسات الاجتماعية بين أطراف المجتمع. فهذا صراحة يعني منظور غير رائع في مجتمعنا، يعني لما نوصل إلى هذه المرحلة، يعني نحن المفروض أننا نطور يعني من يعني من هذا
1: صحيح،
3: من هذا الشيء، يعني أصبحنا يعني الشيء يعني كأنه عادي، يعني ما فيش يعني وعي مجتمعي يعني لدى الناس أنهم يبطلوا هذا الأسلوب.
1: فعلا
3: أيوة، لأن الآن يعني لما تلاحظي مثلا يعني تحصلي مثلا يعني أشخاص يعني ناس واعيين ومثقفين.
1: أيوة.
3: يكونوا يتناقلوا الكلام يعني ما بين الأطفال، فالأطفال يتعلموا من هذا الشيء ويكبروا على هذا الشيء، فيتصبح عندهم هذه غريزة. فيعني هذه مشكلة يعني صراحة مش عارفة إيش أقول بهذا الموضوع. يعني صراحة لو تكلمنا يعني عن هذا الموضوع ومن اليوم لما بكرة ما بنخلص يا عزيزي اللي فيه.
1: صحيح.
3: لكن إحنا نتمنى يعني ونأمل صراحة من الناس يعني أن تخفف من هذه الأشياء وأن

0: تنهي هذه الظاهرة، يعني نقل الكلام أو الكلام، يعني خلي الكلام ما قل ودل، يعني شيء يكون حقيقي، يعني مثلا شيء على الواقع شفته شاهدته يمكن أنك تقول، أما أنك يعني تجيب أخبار وتجيب مواضيع كاذبة وتزيد الطين بلة، سواء كانت يعني سواء المشاكل سواء، فهذه تأثر على مجتمعنا بشكل سلبي بشكل كبير.
1: صحيح.
0: فيعني نحن مش ناقصين يعني من هذه الأشياء التي توقع القلب ويعني وتأثر يعني علينا بشكل أكبر، يعني خلاص نحن نقصينا، يعني قلنا نعاني من ضغوطات الحياة، من مشاكل، من يعني أشياء سيئة في مجتمعنا وخصوصا في وضعنا هذا الراهن. فيعني الكلام هذا اللي يقرأ ما عاد داعي له، يعني فالإنسان يعني قضي يعني ما فيك فيه ما يعني خلاص ان الواحد خلاص يعني ما عاد يتحملش، يعني اصبحنا مع يعني الحر الشديد وهكذا،
1: فعلا الواحد يعني خلاص كفايه اللي موجود عنده، يعني يا دوب أيوة يستحمل اللي موجود معه، يعني
0: فعلا فعلا ايوه والله خلاص يعني خلاص ما في اللي يكفينا يكفينا، يعني قلنا فقط احنا ما عاد نقدرش نتحمل، وعاد اللي يزيد طين بالله الكلام اللي يجرح يكون الغير واقعي ويكون الكلام البطال.
1: والله فعلا صحيح كلامك، شكرا لك كمان،
0: شكرا لك لمشاركتك حبيبتي، وتحياتي لكل المستمعين والمشاركين وكل الطاقم جميعا، الله يحفظكم.
1: تحياتي لك ايضا وكمان لمشاركتك الجميله ولطرحك الجميل ناحيه هذا الموضوع. معنا اتصال. الو، السلام عليكم. الو السلام عليكم.
2: الو
1: يا حيا ويا سهلا.
2: الله يسلمك، كيف حالك نيجين؟
1: الحمد لله بخير حبيبي، انت كيفك؟
2: ان شاء الله الحمد لله، ان شاء الله يدخل علينا العسل بالخير والعافيه والبركات
1: ان شاء الله يا رب، والله يعينكم على او يعين الناس اللي بتصوم على هذا الصيام،
2: يعين المواطنين المسكين على الحمى
1: صيام وحمى وكذا، بس ان شاء الله يا رب ينكتب.
2: الحمد لله والله مكنت لاقيم كيف في، بقول لك ربنا يعني لطيف.
1: أيوة فعلا
2: سبحان الله، يعني عدم يمكن رحمة ربنا ما راحت من بلاد نحن،
1: أكيد رحمة ربنا موجودة معنا على طول، عشان كذا نحن مكملين بهذه
2: على طول. أيوة
1: مكملين بهذه البلاد
2: والله يا بنتي بلادك صح، يعني تعبانين لكن قدر يعني تطرح راسك وانت في
1: صحيح،
2: يعني والله يعني
1: كفاية شعور الانتماء
2: أيوة،
1: انه خلاص انت بمكانك، ما فيش حد بيجي اذيك، ما فيش حد بيجي يقول لك ايوه،
2: يعني لا بعد الغريب غريب مكانه مهما كان، ايوه حتى مهما حصل العزل هذا لكن برضه مكانه غريب.
1: صحيح
2: الحمد لله
1: الحمد لله.
2: اما بالنسبه للكلام
1: أيوة.
2: واحد يعني يجيب لي الكلام في دي الأيام، يعني كثرة الأقاويل، كثرة يعني بكل بالمواطن يعني بكل مكان، يعني تحصل يدير صدقي مين تكذبي مين.
1: صح.
2: يعني هنا الواحد يعني المفروض يقدر يتكلم بصدق، يتكلم ما يقدر اسكت، صح ولا لا؟
1: أكيد أكيد.
2: أيوة. تحصلين ناس يجيبوا لك خبابير يعني كذا كذا كذا، يعني صراحة حتى يعني في حاجات يعني كبيرة وكذا يعطوا لك خبر يعني كله كاذبة. ليش تخوف المواطن؟ ليش تخلوا يعني المواطن يمشي بقلق، يمشي بخوف؟ يعني خلصوها يعني قد ما مليحة أعطيته أعطيها، ما عندك خسكت.
1: فعلا يعني زي ما قالت الأخت سناء، إنه نحنا كفاية اللي موجود معانا، كفاية الوضع اللي نحنا فيه،
2: اللي فينا يكفينا، يقول لك اللي فينا يكفينا، نحنا نزيد الطين بلا، نزيد يعني هموم فوق الهموم، يعني مش ناقصين، يعني فهم لي. الحمد لله على كل حال، ربنا معانا احنا يا بنتي، ان شاء الله ربنا بيلطف بنا من عنده بحق هذه العشرة المباركة ان شاء الله،
1: ان شاء الله يا رب،
2: يعني بحسن وضعكم انتم ان شاء الله، تجيوا على خير وعافية وبركة ان شاء الله.
1: امين امين امين يا رب،
2: ان شاء الله يا رب. احنا الحمد لله اخذنا ما اخذنا من نصيبنا من كل حلو ومر،
1: الحمد لله.
2: الحمد لله، إن شاء الله ربنا يجعل أيامكم سعيدة ومباركة إن شاء الله بإذن الله الكريم،
1: إن شاء الله يا رب،
2: ربنا يوفقكم وأولادي وأمة محمد أجمعين.
1: آمين آمين حبيبي آمين، وربنا كمان يديمكم، وإن شاء الله على طول نضل نسمع أصواتكم، نطمن عليكم أنكم بخير وبصحة وعافية. فكمان أنتوا لا تنسوحاش من دعائكم في هذه الأيام المباركة. أيضا نحن محتاجين للدعاء، محتاجين لكلمة كمان صادقة منكم، من كل شخص يسمعنا، أيضا من كل شخص مشارك معانا. فعلا نحن يعني نستاهل أيضا الدعاء هذا. معانا اتصال. ألو، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: يا حي وسهلا. يا صباح الخير. الحمد لله تمام.
3: تحية لك والعزيز عدنان.
1: تحية
3: كل الموجودين، كريم الشيخ هنا وكل الناس، والمتصلتان سناء وأم محمد معلق، هن اثنين معنا، أم محمد منصر ومعلق.
1: أيوة.
3: كلهم.
1: تحية.
3: الموضوع تكلمت عليه.
1: أيوة.
3: وشيء صحيح، يقول لك الفتنة أشد من القتل.
1: صحيح.
3: الكلام خطير، هذا النقل خطير. فالحين يؤدي إلى كارثة كبيرة.
1: صحيح. أيوة.
3: هذا مش لا حتى من أيام من زمان غير أيام الإسلام وغالا وقبله، الفتنة أشد من القتل لما يقولوا.
1: أكيد.
3: النقل مش مليح، ولكن للأسف من الآن عن شرب الرجال.
1: فعلا.
3: من الحرم.
1: أكيد.
3: الحرم هذا
1: هو.
3: نعم.
1: هذا هو اللي نحن اليوم نتكلم عنه، لأنه فعلا بشكل كبير.
3: لكن الآن الرجال سووا مع المقايل من جاء صنف واعتبر نوع ألف خلابيل وحاجة تقام يهجر، وهذا مرض نفسي خاطئ. وأعتقد أن هذا الإنسان اللي يتكلم هذا ناقص ناقص الشخصية، ويريد يظهر نفسه أنه يفهم أمور أو ينتقد، فإن بعض الأمور تنطبق عليه.
1: أيوة.
3: لأن هذا بحر السيء صراحة. ويقولوا الطبع غلط الصبع، بعضهم تعودوا على الكلام هذا.
1: أيوة.
3: أيوة. تعودوا على الكلام هذا.
1: صحيح.
3: يا أخي في مثلا نكتة، واحد عمل نكتة غالي مرة، في واحد تعود إنه يتقل في مقايل ويقول فلان، يشتون عنده فلان غال فلان غال فلان.
1: أيوة.
3: يوم واحد قال له بنروح نغير في مكان، هذا بلغ لك مادي أكل لك خزل لك ولا تكلم، بس الله ناك قلت لنا ربع ساعة من الساعة، قال شيل المطلق حقا مش قادر أشكر أصمت. يعني كلام طبيعي جفته، خلاص تعود على المرأة، وهذا ظهر شيء أعتقد في محاربتها، لأنها تؤدي إلى إشعال حرائق.
1: أيوة.
3: بعض الأحيان تؤدي إلى تفتيت عائلات.
1: صحيح. صحيح.
3: أنا مثلا شوفي مثلا، هل تعرفي نتعال الحجاج ولا لا؟
1: أيوة.
3: يعني فين؟
1: أيوة أيوة.
3: الحجاج هذا ليش راح من جدة أو منك، كل أحد علاقة وكم قتل وكم صلح، وصل كلمة واحدة.
1: أيوة.
3: كان يدرس قرآن، كان لطيف.
1: أيوة.
3: فأنا جاء واحد مسكن قال يا أخي عبد الله الوزير يقول لك إنك تعلم قرآن الأبطال وأنت دميم الشكل قصير قبيح.
1: أيوة.
3: الرجال استفاد من هذا الكلام وراح لبغداد وكم عدم ورجع وقتل عبد الله بن سلة بكلمة بسيطة.
1: صحيح.
3: هذه خطيرة خطيرة. نجو يقول لك قال الرسول إذا سأل واحد أنكم يأكل أكل الثاني، قالوا كيف يرسل واحد يأكل أكل الثاني لحم الثاني؟
1: أيوة.
3: قال عندما يتكلم على أخيه معنى أنه كأنه يختلف لحمه.
1: أيوة.
3: فهذا أمام عودة جميلة. يعني ثاني ما أقول لك تحية لعدنان، تحية لأذن الكريم الشيخ وكل الموجودين.
1: تحياتنا كمان لك، وإن شاء الله يا رب على طول أضل أسمع أصواتكم. ففعلا زي ما قال إنه نحن أكيد يعني نحن متعرفين أو نشوف إنه النميمة ما أصبحت مرتبطة بس بالنساء كما كنا أو زي ما قبل كنا نعرف إنه خلاص مثلا الهدرة هذه ما بين الحريم، لكن أنا أشوف الصراحة الأشياء هذه اللي تحط أثر كبير واللي تحط يعني فعلا كأنه الموضوع قدي أو شيء، أشوف هذا من ناحية إنه الرجال. ليش؟ لأنه أصلا نحن نعرف إنه الحريم يعني عادي نتكلم أو النساء يعني ما يعرفوش الحريم، هتكلم على النساء إنه يعني عادي نتكلم، وأحيانا تقولي إنه هذه كذابة، لكن الرجال تعرفي إنه لو هيبته مستحيل إنه مثلا يخرج كلمة مش صادقة، فلما نيجي يتكلم بكلام تشوف إنه فعلا تصدق كلامه، لأنه تعرف إنه الرجال ما بيجيش يكذب بحاجة فلانية، إنه صادق لهيبته، ما يحبش الكذب، ما يعملش كده ما يعمل. فلما تجي تشوف هذا الكلام أو ما يحبش كمان النميمة، فلما تشوف هذا الكلام فعلا تستغرب إنه لسه متواجد. ففي مجتمعنا الرجل أو الذي ينقل الكلام بين الناس غالبا كمان يوصف بأوصاف كثيرة، مثل فالتان انه يعني يشعل مشاكل كمان انه نقال علوم انه كمان زي ما احنا نقول انه يعني خلص بالاول والاخير انه ايش فتنة ونميمة. وهو الشخص كمان الذي يجد متعته في معرفة أسرار الآخرين ونقلها أحيانا فعلا ممكن يكون هم من ناحية نظرهم إنه للتسلية, يعني زينا نحن النساء ممكن يكون للتسلية, بس أني أشعرف الموضوع هذا يعني من أي ناحية أنتوا تأخذوها بشكل إنه هذه التسلية, بالعكس هذه مش تسلية, هذه إشعال الخلافات. وأحيانا فقط حتى مثلا إنه هذا الشخص عشان يشعر إنه مهم, زي ما كمان النساء بعضهم يعملوا هذا الشيء عشان إنه أنا تكون لي إنه أنا عارف بكل شيء, إنه كمان أنا شيء مهم ولازم إنني أكون متواجدة بكل خبر موجود بكل شيء موجود. فهذا مش حلو. المشكلة إنه مش في نقل الكلام بس, المشكلة إنه بعضهم ينقل الكلام بطريقة بشعة للأسف الشديد. فحبايبنا حاب أقول لكم للأسف إلى هنا وتنتهي حلقتنا, لكن زي ما دائما أقول لكم ليس كل رجل يحمل صفة رجولة فعلا, فرجولة ليست صوتا عاليا في المجالس ولا معرفة أسرار الناس وكمان ولا القدرة على إشعال المشاكل. الرجولة هي أنه تحفظ الود وأن تصون الكلام وأن تكون سبب راحة لا سبب فتنة. إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج صباح الورد, من الإعداد والتقديم نبيل عبد الله, ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. في أمان الله.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام. زبادي نانا.
6: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي
6: يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات،
7: بأحدث التقنيات،
6: وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر،
7: لا تنتظر،
6: تطمن على قلبك،
7: تطمن على قلبك.
6: في مستشفى الرياض، حياتك بأمان، وقلبك
7: وقلبك
6: في أياد أمينة،
7: في أياد أمينة.
6: خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الرياض،
7: في مستشفى الرياض
6: الدولي،
7: الدولي.
6: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الرياض الدولي،
7: مستشفى الرياض الدولي.
6: الرعاية الكاملة،
7: الرعاية الكاملة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
10: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
12: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
14: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: تفضلي يا فلحة، امك بكرة هتبعت ناس تركب كاميرات جديدة، يعني كأنك يا بوزت مغازية.
2: ما عملتش حسابها دي؟
1: المرة دي بقى انا عندي الحل.
2: طب الحقيني بيه.
1: نقول لها ان العصابة سايبة جواب مكتوب فيه لو ركبتوا الكاميرات تاني هنقتل كندا واللي يتشدد لها.
2: يا سلام، ومامي هتصدق الكلام لهبل ده؟
1: خدي مني، عاطفة الامومة هتغلب العقل وهتخليها مش مركزة في التفاصيل. انا عايزك انت بقى اللي تركزي لما تطلعي الاياد، واوعي تنسي انت الاوفيس بوي.
2: مش هنسى مش هنسى، الله هشوف اياد فاينلي.
1: ايوه يا عم، ما تنسيش تدعيلي.
2: قلبي وربي راضين عليكي.
1: يا سلام، كرسي رئيس مجلس الإدارة ده مريح قوي يا أختي، وقف مظاهرنا احنا على الكراسي اللي برا، وقاعدة ليه يا منتخ على الكرسي ده؟ بس والله لايق عليا.
2: الحقيني يا حسنى الحقيني.
1: ايه في ايه؟ اياد مات؟
2: لا انيل.
1: ايه؟
2: مش قاعد على مكتبه.
1: يا شيخ الله يسامحك فزعتيني. وفيها ايه يعني انه ما يكونش على مكتبه؟ ما يمكن راح هنا ولا هنا.
2: انا كنت عاملة حسابي نخرج واتكلم معاه.
1: عايزة تتكلمي معاه؟ طيب روحي انت على المطبخ وانا هزبطلك اللقاء ده.
2: بجد؟
1: يا ست روحي بقى عشان ما حدش يشك في اي حاجة.
2: حاضر حاضر.
1: وما تنسيش انت ايه؟
2: انا الاوفيس بوي.
3: الو. ايوة يا غادة.
4: ايوه يا دكتوره.
3: عاوزه ايه دلوقتي؟
4: مش حضرتك قلتي لي لما اي زبون يحجز اكلمك؟
3: زبون؟ لسه بتقولي زبون؟ قلت لك 100 مره اسمه مريض. بيشنت بيشنت.
4: بلاها زبون، بيشنت يا دكتوره، مريض.
3: طيب اقفلي وانا جايه لك دلوقتي.
5: لو سمحت يا استاذه حكمت اتاخري شويه من فضلك.
6: انت ليه عصبي كده يا اياد؟ ده انا بساعدك في شغلك.
5: ايوه تساعديني في شغلي ازاي يعني؟ احنا طبيعه عملنا مختلفه تماما عن بعض.
6: مختلفه ازاي بس؟ مين اللي قال كده؟
5: طب انا بشتغل ايه؟
6: مهندس.
5: وحضرتك؟
6: اتش ار.
5: وايه علاقه الهندسه بالاتش ار؟
6: اقول لك، انت عارف يعني ايه اتش ار؟
5: طبعا، اتش ار يعني هيومن ريسورس.
6: ده كان زمان.
5: زمان؟
6: واضح انك نظام التعليم القديم اللي ما كانش فيه ثالثه اعدادي.
5: دي حقيقه فعلا، انا ما عدتش على ثالثه اعدادي.
6: ما هو انت لو كنت اتعلمت كنت عرفت يعني ايه اتش ار، وكنت عرفت ان احنا زملاء وطبيعه عملنا واحده.
5: يا سلام، ازاي بقى منك نستفيد يا ستي؟
6: اقول لك، اتش ار دي اختصار زي ما انت قلت، بس هي بقى اختصار لايه؟
5: لايه بقى؟
6: الاتش اختصار هندسه، يعني احنا زملاء اهو. شفت بقى؟
5: يا سلام، صدقت تالت اعدادي بتفرق برضو.
6: طبعا.
5: طيب الار بقى اختصار لي ايه؟
6: ده ايه الرخامة دي بقى؟ هو انت لازم تعرف الار اختصار ايه؟
5: مش افهم المصطلح كله على بعضه.
6: الار دي اختصار لرقوية. ايوة، هندسة رقوية. انا قسم هندسة رقوية.
5: هي انا عمري ما سمعت عن قسم الهندسة الرقوية ده.
6: ما هو عشان نظامك قديم.
5: وفي النظام الجديد بقى يعني ايه بقى الهندسة الرقوية دي؟
6: شوف بقى، الهندسة الرقوية دي هي الهندسة التي تتعامل مع طبقات التربة السيراميكية الرخوة. أيوة، وتحولها لطبقة منبسطة مفلطحة تصلح للبناء عليها. أهو أهو، أظن مفيش بعد كده زملا زملا يعني.
5: صدقنا بعد اللي قلتيه ده كله أنا نسيت اللي درسته كله في هندسة.
6: ولا يهمك يا باش مهندس، انسى براحتك وأنا هفكرك.
5: إيه إيه اللزقة دي؟
7: جود افترنون يا جماعة.
6: القرف ده، ده وقته.
5: مساء الخير يا فندم.
7: ها؟ ايه الاخبار يا باش مهندس؟ يا رب تكون مبسوط في الشغل تحت ادارتي الرشيدة الحكيمة المتعقلة.
5: اكيد طبعا يا فندم اكيد.
6: والله الباش مهندس اياد نور الشركة.
7: لا دي والله منورة بوجودك. هو انت لازقة في كده ليه؟
6: مفيش، كنت بس بشرح له الهندسة الرخوية.
7: رخوية؟ وشك في الحيط وقفك ليا. اتفضلي على مكتبك يا استاذه حكمه.
6: لا انا مخلصه شغلي كله.
7: لا مين قال؟ ده في ملف مهم جدا وعايزه حالا. ها
6: ملف ايه ده بقى؟
7: ملف الباشمهندس عبد الحميد الترزي.
6: انا ما عداش عليا ملف بالاسم ده.
7: ولا هيعدي عليك. ده كان موظف عندنا سنه 1882 والملف بتاعه فقد اثناء هوجه عرابي، بس احنا الحمد لله عثرنا عليه اثناء ثوره 19. ولكن للاسف الملف اتحرق في حريق القاهره سنه 51 وتحول الى قصاصات مهرتقه.
6: ايوه يعني ايه

0: ومش مركز مع الأداء الداخلي.
1: لا لا لا لا والله، لا والله مركز، بس أنا في حاجة صغيرة كده مع رقبة معايا مش قادر أفهمها.
0: لا قولي يا أخويا وأنا أفيدك.
1: أنت قلتي لي أبقى تافه وهايف.
0: أيوة.
1: هو إيه الفرق بين الاتنين بصراحة؟
0: لا الفرق كبير. الهيافة إنك تيجي في الهايفة وتتصدر.
1: تمام.
0: أما التفاهة إنك تيجي في التفهة وتتصدر.
1: ودي إيه؟ ده ايه اللخبطه دي؟ بقولك ايه، دخليني انت بس وانا هعرف اتصدر.
0: بس خد بالك هقولك على حاجه تحطها حلقه في ودنك، الدكتوره شويكار مش سهله ابدا، بتبين انها متضايقه لكن هي من جواها مبسوطه، بتبين انها قرفانه وهي من جواها معجبه والهانه.
1: الله الله على معلوماتك المفيده كده، بقى اتصدر بقلب جامد.
2: ما قلتليش يا باشمهندس شربت حاجة؟
3: الله يخليكي.
2: لا لا ما يصحش، قولي أطلب لك شاي ولا قهوة؟
3: ممنوعين عندي عشان عندي التهاب في الأعصاب يعني.
2: خلاص أطلب لك ليمون عشان يروق أعصابك.
3: ما بيعمل لي حموضة وعندي ارتجاع في المريء.
2: سلامتك. طب إيه رأيك في عناب ساقع؟
3: بيهبطني لأن عندي ضعف في عضلة القلب.
2: طب نخليه عناب سخن؟
3: بيرفع الضغط وده غلط عليا لأن جسمي بيكون جلطات.
2: جلطات. طب ما إيه رأيك بقى نطلب لك محلول ملح وجلسة أكسجين أحسن؟
3: قصدك إيه يعني؟
2: قصدي ان حضرتك شرك، قصدي ان ربنا يديك الصحة يا رب.
3: الحمد لله في نعمة.
2: طب خلاص انا هطلب لك الاوفيس بوي وانت تصرف معاها. يا كندا؟
3: ايه ده، هي الاوفيس بوي اسمها كندا ورئيس مجلس الادارة اسمها حسنة؟ يلا هي جت على دي.
4: انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي، انا الاوفيس بوي. حضرتك تشرب ايه؟
2: إيه انت تمحتي كده ليه؟ ركزي.
3: صدقيني والله انا مش عايز حاجة يعني.
2: واضح ان الاجواء هتقلب رومانسي اهي. طب استاذن انا يا جماعة.
4: ركزي بقى.
3: معقولة؟ ايه الشبه ده؟ لا يخلق مش شبه 40.
4: وساعات 41 وممكن 42 كمان.
3: لا بس هو في حاجة غريبة قوي، انا فاكر ساعة الخناقة كانوا بيقولولك يا انسة كندا.
4: اتسنقت.
3: مش معقولة يبقى نفس الشبه ونفس الاسم كمان يعني.
4: بصراحة هي مش راكبة
3: يعني. انت هي هي اللي كانت بتتخانق معايا تحت؟
4: انا هي هي.
3: بصي بقى، كل الهبل اللي بيحصل في الشركة دي كوم، والموضوع ده بالذات كوم تاني، ولازم افهمه.
4: حقك.
5: هتفضل مريح على شيز لونج ومتنح لي كده كتير؟
1: اصلا انا مسهوك قوي. عارفة ماما كانت بتقولي روحي واد يا مسهوك، تعايا واد يا مسهوك.
5: ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ممكن تقولي بياناتك وتقفل حنفية السهوكة دي شوية؟
1: يا سلام اقفلها وانا هركب لها جلد عشان ما تنقطش خالص. عشان خاطر بيقولك انت بس هركب لها جلد عشان ما تنقطش خالص.
5: جلدة؟ اسمك ايه؟
1: فكري. فكري يا شاغل فكري.
5: اسمك بالكامل ايه؟
1: فكري السمري.
0: التلزيق ده بتبين انها متضايقه لكنها من جواها مبسوطه مبسوطه مبسوطه.
1: يا بركه دعاء الوالدين.
5: اخلص المهنه.
1: المهنه عاطل.
5: عاطل؟ قصدك عاطل دلوقتي يعني؟ طب كنت بتشتغل ايه قبل كده؟
1: لا لا حضرتك، انا عاطل بالوراثه
5: افندم.
1: اصل احنا عيله تافهه وهايفه ومسوكة.
5: وملك فخور قوي كده وانت بتقول.
1: اصل احنا عيلة غنية ورسين، عندنا فلوس كتير قوي، ملناش في الشغل، كل اللي بيشغلنا اننا ازاي نصرف الفلوس دي في التفاهة. يعني انا الاسبوع اللي فات مثلا خلصت في صفقة اعشاب وطحالب بحرية ب10 مليون دولار.
5: اعشاب بحرية ب10 مليون دولار؟ ودي بتستفيد منها ايه؟
1: لا عيب بقى السؤال ده. يستفيد منها دي؟ انا لو مستفيد منها يبقى فين التفاهة بقى في الموضوع؟
5: امال بتعمل فيها ايه؟
1: برميها في البحر تاني وادخل مزاد جديد واشتري طحالب تانية وارميها وهكذا يعني. انت تفاهة بقى، تفاهة على صلة.
5: لا لا لا لا، دي مش تفاهة، ده قرف قرف.
0: بتبين انها قرفانة لكن من جواها معجبة والهانة.
1: عرفانة برضو؟ اطلع من دول يا جميل، ده انا بأسك يا عسل.
5: احترم نفسك، انت راجل كبير وانا مش عايز اهزقك.
1: اكيد تهزيقك ده نغمة جميلة معزوفة موسيقية على سواحل بحر قزوين.
5: يا ربي انت ملزق اكتر من الليزر. طب ممكن عشان انا بقيت على اخري تتنيل على عينك وتقولي انت جاي تشتكي من ايه؟
1: وجع. بشتكي من وجع كبير قوي، زلزال زلزال بقوة 52.

0: 3 من 10 ريختر. زلزال مركزه جوه، جوه القلب. القلب يا شوشو.
1: شوشو؟ لا مش للدرجة دي، انت كده زودتها قوي.
2: ما دام اتعصبتي كده يبقى الحب ملا قلبك.
1: حب ايه يا راجل يا تافه يا هايف يا مسهوك؟ اطلع برا.
3: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك،

0: دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام.
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد الأربعاء والعشرون ساعة، معكم عدنان شيبانية وبمشاركة المخرج أبو دينا. خلونا نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. انطلاق مشروع للمسح الطبي لضعاف السمع والبصر بين طلاب مدارس لحج. تواصل برنامج تمكين الشباب في القيادة والعمل المؤسسي بعدن لليوم العاشر. إعلان الفرق الفائزة في مختبر الابتكار الاجتماعي للاقتصاد الأزرق بعدن. مخيم طبي مجاني بعدن للتوعية بارتفاع ضغط الدم وفحص 150 حالة. وأخيرا فوضى وازدحام عالمي بسبب ساعات سويتش الجديدة بالتعاون مع أوديمار بيغي. وإليكم التفاصيل. انطلقت في لحج أعمال مشروع للمسح الطبي لضعاف السمع والبصر بين طلاب مدارس رتفان وتبنى، مستهدفا 6 مدارس للكشف المبكر عن حالات ضعف النظر والسمع. ويتضمن المشروع تقديم توصيات علاجية وإمكانيات توفير نظارات وسماعات طبية، إضافة إلى تنفيذ حملات توعوية للطلاب حول الوقاية الصحية. ويأتي المشروع ضمن شراكة بين منظمة الإعانة الفرنسية الإسلامية ومستوصف الدكتور صالح التخصص لتعزيز الرعاية الصحية المدرسية. تواصلت في عدن فعاليات برنامج تمكين الشباب في القيادة والعمل المؤسسية لليوم العاشر بمشاركة شبابية واسعة ضمن جهود تطوير المهارات القيادية والمؤسسية. وركز البرنامج على محور إعداد وإدارة المشاريع من خلال تدريبات متخصصة في التخطيط وإدارة المخاطر والتقييم. ويهدف البرنامج الذي ينفذه منتدى شباب يافع التنموية وشركائه إلى تعزيز قدرات الشباب وتمكين من قيادة مبادرات تنموية مستدامة تخدم المجتمع وتدعم العمل المؤسسي. اختتمت في عدن فعاليات النسخة الثالثة من مختبر الابتكار الاجتماعي الاقتصاد الأزرق بدعم من مجموعة هايل سعيد والاتحاد الأوروبي. وشهدت الفعالية عروض لمشاريع شبابية مبتكرة بمشاركة 26 فريقا من 7 محافظات. وأعلنت لجنة التحكيم فوز 6 فرق بجوائز مالية قدرها 5000 دولار لكل فريق، إضافة إلى جائزتين تشجيعتين وسط تأكيدات أهمية دعم الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع تنموية مستدامة.
1: محمد نور الدين، مدير مشروع عثبة واستشاري أول في شركة ديبروت سولوشنز. المشروع هو ممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع مجموعة هايل سعيد، نعم، وأيضا بتنفيذ اللي هو شركة ديبروت سولوشنز مع مؤسسة رواد، وهو مكون من 4 مكونات رئيسية: مختبرات الابتكار الاجتماعي، مسرعات الأعمال، وأيضا شبكات الاستثمار الملائكي.
2: وليد الحاج، مدير مشاريع مبادرة التنمية الاقتصادية في مجموعة هايل سعيد، نعم. مختبر الابتكار الاجتماعي كان معنا في مدة 4 أيام، مستهدف قطاع الاقتصاد الأزرق، كان مشارك معنا فيه 26 فريق من أصل 7 محافظات، تقدم أكثر من 600 فريق من 22 محافظة وصولا إلى هذا عدد الفرق المشاركة. خلال فترة 3 أيام شارك الشباب في تأهيل وتدريبات متعددة.
0: نظمت مؤسسة شريان عدن الطبية الخيرية مخيما طبيا مجانيا في مجمع حاشد الصحي بالمنصورة تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية بارتفاع ضغط الدم. هدف المخيم نحو 150 حالة شملت مرضى الضغط والقلب والسكرية مع تقديم الفحوصات والعلاج المجاني وفحوصات الإيكو للقلب. وأكد القائمون أهمية التوعية بمضاعفات المرض والدعوة إلى الالتزام بالعلاج وقياس الضغط بانتظام للوقاية من المضاعفات الصحية الخطيرة.
3: دكتور محمد أحمد ناصر، رئيس أخصائي قلب وقسطرة قلبية ورئيس مؤسسة شريان عدن الطبية الخيرية. يتم عمل مناسبة عالمية الاحتفاء بارتفاع ضغط الدم، وهي يجتمع فيها أطباء في دول كثير في العالم للتنبيه من مخاطر هذا المرض ومضاعفاته وضرورة أخذ العلاج. احنا مساهمة منا في مؤسسة شريان عدن الطبية الخيرية عملنا مخيم طبي برعاية مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور طارق الشعبي والدكتور عبد الحكيم مفلحي مدير مكتب الصحة في المنصورة. بعض المرضى لا يقيس ضغطه بشكل دوري فيصبح عنده تقدم في المرض، ولا يذهب إلى أي طبيب ولا أي عيادة ولا أي مشورة طبية، فيجي في المراحل المتأخرة وهي المراحل لا قدر الله مراحل تؤدي في الإنسان أما إلى الوفاة أو إلى الإعاقة الدائمة.
4: المجمع حاشد الدكتور محمود علي حسن. اليوم نشكر الأخوة القائمين على مؤسسة شريان عدن الطبية الذي عملت مخيم خاص لمرضى الضغط اليوم العالمي لمرضى ضغط الدم، ونشكرهم على هذا التعاون الكريم. وهناك مرضى كثيرين والمرض في هذا الجانب كبير جدا ونحتاج إلى أكثر من يوم، لكن هذا اليوم العالمي وسوف توعدونا أنه في الأيام القادمة بعد العيد سوف يكون مخيم ثاني. نشكرهم على هذا التعاون وهذه لفتة كريمة الذي هو سكانه كبير جدا أكثر من أي مجمع آخر. وأيضا نحن محتاجين إلى مخيمة خاصة في عيادات الذي يقام فيها المخيمات، هذا ما نطلبه ولكم ألف شكر والتقدير.
5: قاسم المفلحي مدير مكتب الصحة والسكان مديرية المنصورة. هذا اليوم هو 17 مايو يحتفل العالم أو ممكن مناسبة طبية وهي اليوم العالمي للضغط، ونحن هنا في هذه المناسبة عملنا على عيادة طبية مجانية أو مخيم مصقر ليوم واحد استقبال حالات الضغط. هذا المخيم تحت إشراف أستاذ الدكتور طارق عبد الحميد الشعبي مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، والأستاذ أحمد علي الداودي. هنا المخيم طبعا شبه تقريبا مجاني كامل، المعاينة على صرف الأدوية المجانية وكذلك الفحوصات المجانية، وكذلك عمل الحالات اللي عندها صعوبة في القلب عمل الإيكو المجاني، وهذا دعم ومساندة من هذه مؤسسة شريان عدن الخيرية اللي قامت مشكورة بتوفير بعض الحالات الصعبة للعلاج في المستشفيات الخاصة على نفقتهم.
0: وأخيرا، أثارت الإصدارات المحدودة من ساعات سويتش بالتعاون مع أوديمار بيغي حالة من الفوضى والازدحام في عدة مدن عالمية مع توافد مئات الأشخاص أمام المتاجر للحصول عليها، وشهدت فرنسا وهولندا وميلانو ونيويورك طوابير طويلة ومشاجرات، فيما استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الحشود وأغلقت بعض المتاجر لأسباب أمنية وسط إقبال كبير على إعادة بيع الساعات بأسعار مرتفعة تصل إلى آلاف الدولارات. إلى هنا نختم هذا الحصاد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الأثير 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع، أو 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني كما هي تحياتي المخرج معنا أبو دينا. أترككم برعاية الرحمن والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد كان الطعم المفضل لي وأنا صغير، في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كان شو مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
8: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
7: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
8: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
7: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
8: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
7: أما من ناحية المكيفات

0: فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرة عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا احبابي على طول نتجمع في احلى مول.
4: 90 مول.

0: تنفع للعمود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.

حاطط ايدك زي ما كنت من يوم ما انت عرفتيني، عارفة انك اول بنت عن جد تقبلتيني لسه.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك ليرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك.
3: سبب شفاؤك.
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية.
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة.
3: الرعاية.

0: معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
1: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
2: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.
5: مدام بتسمع الرسالة دي دلوقتي يبقى أنا مش في البيت، سيب رسالتك بعد الصفارة. شكرا.
6: طبعا أنا عارفة أنت مش قوي مني أي كلام، بس أنا

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي الطازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي الطازج طازج من طازج.
1: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
2: نحن نوفر لك الراحة
1: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: سبب شفاؤك،
2: سبب شفاؤك
1: بإذن الله،
2: بإذن الله.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 في جانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
0: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
0: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
0: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
0: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
2: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
6: عدنية FM.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

المزدلفة. بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى. واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى ميناء آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. العاشر من ذي الحجة يوم النحر.

يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد منى بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله.

0: أسرار الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الأحبة في لقاء جديد من برنامج أسرار الفاتحة. هذا البرنامج الذي نحاول أن نسلط الضوء فيه على عدد من الأسرار ومن الحكم والمعاني العظيمة التي أودعها الله جل وعلا في هذه السورة الكريمة. وقد اهتم العلماء واعتنوا عناية خاصة بهذه السورة المباركة، سورة الفاتحة، والتي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أعظم سورة في القرآن. لم ينزل الله جل وعلا في التوراة ولا في الإنجيل سورة مثلها، وهذا كله يدل على فضلها وعظمتها. وهي وإن قلت في آياتها لكن معانيها العظيمة ودلالتها على التوحيد والعلم والعمل أكثر من أن يحيط بها الإنسان في برامج كهذه، ولكن كما يقال يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. في لقائنا الماضي تحدثنا أن الاستقامة على الصراط المستقيم تستوجب من العبد أمرين: الأمر الأول مشاهدة المنة، والأمر الآخر مطالعة عيب النفس. وقلنا إن معرفة العبد بعيب نفسه يجعله يشمر لاستدراك ما فاته من علم وعمل، ويجعله كذلك يسعى سعيا حثيثا في اعتاق نفسه من هذه الذنوب بالندم والاستغفار، وأيضا بالسعي في تمحيص هذه الذنوب والمعاصي. وقد مر معنا أن العبد يمحص في ثلاث مراحل: يمحص في الدنيا بأربعة أمور، ويمحص في البرزخ بثلاثة أمور، وكذلك يمحص في يوم القيامة بأربعة أمور. أما تمحيصه في الدنيا فإنها بأمور أربعة: أولها التوبة إلى الله جل وعلا. إذا أردت أن يمحو الله السيئات ويكفرها فلا بد من التوبة إلى الله جل وعلا، ولا بد مع هذه التوبة من كثرة الاستغفار. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يكثر من الاستغفار، فكيف بمن هو دونه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. الأمر الثالث كثرة عمل الصالحات التي تمحو السيئات: إن الحسنات يذهبن السيئات. فكلما عمل العبد من الطاعات والحسنات كلما أذهب الله عز وجل أثر السيئات أذهب الله السيئات وأثرها. الأمر الرابع المصائب المكفرة. واستمعوا إلى هذا الحديث العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لاحظ، أشد الناس بلاء العصاة المجرمون؟ لا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. وهنا أريد أن أنبه على قضية: بعض الناس إذا رأى رجلا صالحا أو امرأة صالحة أو بيتا فيه الخير ووقعت بهم مصيبة قال والله أهل هذا البيت لا يستحقون هذا الأمر، لا شك أن هذا من الاعتراض على قدر الله. لماذا؟ لأنه يرى أنهم أهل طاعة والمفروض أنه ما تحل بهم هذه المصائب، وهذا الأمر غير صحيح. قال عليه الصلاة
2: عدنية FM

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781 296 111. فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عدن 88.9.
4: نفسي من الناس المجروحة.
3: عدن

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد. لون

0: ويا حيا ويا سهلا بكل مشاهدينا ومستمعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين، واكيد انتم الان تسمعونا على ترددنا 88.9 في عدن ولاحق والضالع وايضا جنوب تعز، وحبايبنا ايضا والقريبين على قلوبنا على اذاعه الحضرميه في وادي حضرموت على تردد 91.1، وايضا تابعونا على تردد 91.3 في البيضاء ويافع وابين، او تابعونا على صفحتنا في اليوتيوب بالبث المباشر عدنية اف ام، او تابعونا على باقي مواقع التواصل الاجتماعي عدنية اف ام. معكم باستراحة الظهيرة من الاعداد والتقديم نيفين عبد الله، ومن الاخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني. لأن مواضيعنا ما تكتملش إلا باتصالاتكم، بتواجدكم أيضا بمداخلاتكم، تواصلوا معنا عبر الأرقام التالية 72-46-89-39، أما في الرقم الأرضي 02-85-18-88. نرجع لكم في موضوع جديد، وأكيد هذه المواضيع اللي دايما تخص مجتمعنا ودايما نلاقيها في أرض الواقع. فعنوان حلقتنا لهذا اليوم: هل تبدأ عدن مرحلة النظام؟ فعلا هذا التساؤل اللي نحن ممكن مع كل تطور جديد أو كل نظام جديد يدخل على عدن أو سوى خارج عدن، نسأل هل فعلا إنه اليمن بشكل عام أصلا ممكن تتطور من كل هذه النواحي. فحرفيا نقول وداعا للوحات العشوائية، فهل فعلا عدن تبدأ مرحلة النظام المرور الجديد؟ فمساء الخير لكل اللي يسمعون الآن في كل مكان في شوارع عدن. صار منظر اللوحات المختلفة مألوف لدرجة إنه بعض أو إنه البعض ما عاد ينتبه مثلا للأرقام حق الباصات السيارات، يعني اللوحات بشكل عام، فأرقام بشكل أو بأشكال متعددة، لوحات خاصة كمان، خطوط غير واضحة، وأحيانا مركبات تمشي بلا هوية حقيقية، وأحيانا كمان أو ممكن تصادف إنه في أيضا باصات أو سيارات أو بشكل عام، يعني إنه فعلا بعضهم يمشوا بلا لوحات نهائيا، مش إنه لا خط يعني مش واضح ولا كتابة واضحة ولا أرقام مألوفة، وإنما فعلا ما عاد تمشيش بلوحات بعضهم. فلكن خلال الأيام الماضية ظهر قرار أو قرار قلب المشهد كله، وهذا القرار فعلا أنا شايفه من ناحيتي، وممكن ناس كثيرة من ناحيتهم يشوفوا أنه هذا قرار جميل وقرار صائب ولازم يكون متواجد. فوزارة الداخلية أعلنت بدء استبدال اللوحات القديمة باللوحات أو بلوحات موحدة جديدة، فهذه بداية فعلا من عدن كخطوة قالت أو ممكن تقول نحن هنا إنه تواجدنا هنا عشان ننظم هذه الأشياء أو ننظم المرور، وكمان ضبط الأمن وأيضا إنهاء الفوضى التي استمرت لسنوات. فأكيد نحن مع كل تجديد، مع كل حاجة جميلة ممكن تنصنع عشان نحن. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم. ألو ألو، السلام عليكم.
1: ألو، يا مساء الخير.
0: يا مساء النور، يا حي وسهلا.
1: أهلا حبيبي نيفين، كيفك؟
0: أيوة الحمد لله تمام بخير، وانت كيفك؟
1: تمام، وعشر مبارك إن شاء الله، وكل عام وانتم بخير يا رب.
0: إن شاء الله يا رب، وكل عام وانت بخير يا رب، صحة وعافية.
1: مبسوطة أنني سمعت صوتك والله.
0: والله أنا هذه الأيام متواجدة معاكم من الصباح.
1: حي وسهلا حبيبي.
0: يا حي وسهلا فيكم.
1: والله بالنسبة للموضوع هذا،
0: أيوة،
1: نتمنى عدن تنهار، نتمنى عدن تقع، عدن القديمة،
0: أيوة،
1: عدن اللي كانت كلها نظام
0: فعلا والله،
1: عدن اللي كان ما حد قدر يمس حدود من حدوده. نتمنى. فمسألة اللوحات الآن والترقيم،
0: أيوة،
1: اللي نزلت، نحن بحاجة الآن كثر الجرائم اللي حصلت.
0: أيوة صحيح.
1: لازم بس إيش لازم يعني يكون يدقوا بيد من حديد يعني، ولا قرار هذا يشمل الكل.
0: أكيد
1: ما فيش أي تواطئ يكون، ما فيش أي مساعدة، ما فيش أي محسوبية.
0: صحيح.
1: يعني القرار هذا لازم يضم الكل.
0: أصلا لو هذا القرار يضم الكل فهذا بيكون الصراحة شيء حلو مع وجود القرار.
1: بنحس بتغيير وبنحس إن عندنا تغيرت.
0: أيوة.
1: إذا تطبق هذا النظام على الكل يعني بدون أي محسوبية.
0: أكيد.
1: فإن شاء الله نحن يعني نتأمل خير لعدم بدأت تنهض وبدأت تترتب وبدأت إن شاء الله إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: نتفاعل دائما بالخير ما معانا غير الخير نتفاعل فيه وإن شاء
0: أكيد
1: الله.
0: أكيد والله.
1: مع هذا النظام الحلو. رغم إنه يعني هذا الناس اللي جددوا حق الأرقام بالمرور وكذا والآن بيسووا زي البطاقة الشخصية.
0: صحيح.
1: بس ولما إنه بيكون نظام. وبيلم الجميع فنتمنى هذا يعني ليش لأن نحبه.
0: أكيد أكيد نحن مع أبسط شيء يصير أو أبسط تطور تلاقي نحن مبسوطين وفرحانين
1: مبسوطين زي نحن... ما تسوي حركة الترافيك.
0: أيوة
1: أيوة يا سلام بالبداية تضايقوا علقوا سووا لكن ترتبوا
0: أكيد
1: كل
0: أكيد.
1: حاجة جديدة تظهر يحتاج لها وقت علشان المواطن يستوعبه.
0: صحيح.
1: يعني نحن كان بالنسبة لنا حلو نحن كنا والفنا من زمان على النظام هذا.
0: أيوة
1: لما رجعت الآن فرحنا فيها لكن أجيلكم أنتم صعبت عليكم شوية بس الآن خلاص تنظمت أي حاجة جديدة.
0: أيوة صحيح.
1: يحتاج لها وقت على بال ما يستوعب المواطن وبعدين مشيها عادي بحياته اليومية.
0: صحيح. أصلا هو لازم نحن يعني الأشياء الجميلة نستوعبها بسرعة بس نحن مش متعودين أصلا.
1: ما نتعود إن شاء الله كل حاجة بالممارسة باليومية التعود بنتعود عليها إن شاء الله.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: وتحياتي لكم كافة المتصلين كل عام وهم بخير.
0: تحياتنا كمان لك ولصوتك الجميل ولمشاركتك الجميلة وكل عام وكل الشعب اليمني سواء في الداخل أو في الخارج بخير وبصحة وعافية وإن شاء الله يا رب يجي العيد ونحن لا فاقدين ولا مفقودين وبإذن الله أظل أسمع أصواتكم كامل على خير. فزي ما قالت إنه فعلا نحن ما نتعودش على الحاجة بس مع الأيام ممكن إن إحنا نتعود عليه وهذا شيء جميل إن إحنا نتعود على شيء جديد في اليمن. معنا اتصال.
2: مساء الخير.
0: يا مساء الفول يا حيا سهلا. كان صباح الخير. الآن مساء الخير.
2: مساء الأمل.
0: يا مساء التفاؤل فعلا والله.
2: أنا مساء لأن الجو كذا. ما كذا سقط من النوم عم كيف تعرف كان الصباح.
0: أيوة.
2: فاعل سبحان الله أول تحية لحمد حمزة على الكلام حقها ودائما نحن قلنا يا مريح الضحكة والابتكار.
0: أيوة.
2: أقول ذكرتين أنت أدنان برنامج رمضان يحكم الحلو
0: الله إن شاء الله يا رب كمان برمضان الجاي تسمعوا شيء حلو
2: كل أيامنا سعادة وضرع عن الصعوبات لكن شوفي عدنا القلعة في الجهود ومحمد الله كانت كلنا ودائما نذكر كلنا صراحة الناس تطورون بعد حين نرجع للخلف لأنه عدن صراحة عربت الحضارة والثقافات في كل شيء.
0: صحيح صحيح.
2: صعب الزمان أيام في التجارة في المرور في أذكر حاجة نيفين.
0: أيوة.
2: كنت مش عارف مواجه كم في عدن كنا في شبه المرور.
0: أيوة.
2: كنا نأخذ وأنا كنت في الخدمة المدنية نفرق طلاب الثانية العامة والطالبات.
0: أيوة.
2: نخلي أسبوع مع المرور يلبس زي المرور ويجي يعني الفتاة تلبس طول شعر المرور.
0: أيوة.
2: وجاكت كذا المرور والأولاد يلبسون الدريس كامل.
0: أيوة.
2: يجلسوا في شارع الطرقات ولهم صلاحية كاملة خلال الأسبوع يتخذوا كل الإجراءات يكون من وزير إلى القفير على قوة مصرية وكان حب على غرسنا حب الثقافة المرورية بين الطلاب والآباء.
0: أيوة.
2: وتعامل مع المرور.
0: أيوة. حتى
2: شيء جميل جدا
0: حتى زمان كان
2: حتى كنت سمعنا يعني
0: قلت لك حتى زمان كان لما الأطفال يقولوا إنه يشو يكونوا شرطة مرور كذا
2: ننبسط كان عامة الطالب والطالبة ما عاد أنت ذكرى صغيرة كنت إلى عام 90 كان موجود هذا كان
0: أنا بعد عام 90
2: أقول لك العام 90 كان موجود القرار هذا.
0: أيوة.
2: نظام التنمية الطالب والطالبات فكان أيضا موجود شعار في الطريق ما أتذكر يمكن تذكره والحمد لله قمنا صغيرة من عام 70
0: صحيح
2: لكن تذكر هذا كان نذكر بابا لا تفرع نحن تبارك شعار ما أتذكر بابا لا تفرع نحن تبارك
0: صحيح صحيح أكيد
2: هذا الشعار كان في كل الجولات الخطيرة مشوف الأب خلاص يذكر أطفاله يهدأ الشيء الثاني النظام كان حديدي صراحة مش حديدي وبس كان الناس مثقفين يحترمون المرور لأنه بقول لك مرة كنا في فندق عدن عندما ابتنا فندق عدن.
0: أيوة.
2: وكان واقي وزير خليجي ومن الأمارة أعتقد الشيخ زايد أعتقد 77 سالمين كان موجود طبعا أغلبنا في فندق عدن مثلنا هناك في الموقع هذا.
0: أيوة.
2: فشاف الكتابة كنا المجريئيس نستخدمها في الشوارع نستقبله.
0: أيوة.
2: أجا يمشي سالمين تعمر خليه يمشي شاف المرور يعني ناس كثافة ومن اللي ينظم؟ لا عمل عسكري بالسلاح ولا جيش ولا شرطة مسلحة، مرور ينظم الناس.
0: صحيح.
2: بس فوق قال هذا النظام والمرور هو قيس الدولة.
0: ايوه
2: يعني المرور عدن كل العالم وقت الدوله.
0: ايوه صحيح.
2: فلما شاف المرور عجب قال يا سلمان هذا هي وقت الدوله، ما شاف مسلحين ولا شاف جيش ما اعطيني استقبلوه مرور ينظم.
0: صحيح فعلا،
2: هذا شيء جميل
0: اكيد، حاجه جميله جدا.
2: انه مره واحد اذكر هذا القصه هذه جاء مدير الحسيني في دحج.
0: ايوه
2: كان يمشي وكان صعب حمين المرور، صعب حمين واحد هذا عايش الان. كان يمشي مسرع يقول لك عند الحسيني كان اشجار تغطي من الشمال واليمين.
0: ايوه
2: كان متزرق عندنا حلو احد يشوفني صرف المرور خرج له قال له مالك يا والد تمشي؟ قال مستعجل الان الساعه 5:30 المغرب انا بدون سراقات. اعترف السائق بدون سراقات واعطى المعي وانا صراحه مستعجل اصل السياره ولكن شو هذا الدينار لك؟ وقال هذا دينار كم دينار فهمته ها المرور.
0: ايوه
2: المرور قال لك اسمح لك كان طالع من الدينار الى تعال مع الشرطه.
0: اكيد اكيد لانه في قانون
2: بسمع له شيء بيكون شاف مدين دينار قال تعال دينار كان دينار.
0: ايوه
2: وديها المرور وعند الله عندكم وخلاص وبلاء واعتذار المرور. فالقصه النظام والقانون المجتمعان على مجتمعان والثقافه المجتمعيه يكون شيء رائع جدا
0: فعلا والله شيء جميل.
2: يعني فين عجبتنا بالبرامج مواضيعك.
0: ايوه
2: مزين انا عندي مقترحات لك انت اعطيك يا ابا حبيبي عدنان مره ثاني.
0: أيوة.
2: عندي مقترح له علاقه معينه كذا.
0: ايوه
2: فكرت انا ما في الليل بعد حلقتك فاعطيها لعدنان وقت اخر تمام.
0: ايوه
2: حلقتك حلوه
0: يلا تمام
2: راح تقبلوها لما تكون حلقه عنوان حلقه ولا حاجه
0: ان شاء الله.
2: لا اعطيه صراحه شيء جميل واذكر اشتغل عميد اللي عايش كان قائد حرس سلمين ابو فهد بيشتغل سلمك من بعد علي ابو فهد.
0: ايوه ايوه
2: كان من اللي رافقه سلمين عشان اعرفك عليهم شخصي اشتغل برنامج شخصيات بعضهم.
0: ايوه
2: ومهم ذا من قسم الاباء التربويين ومن مدرسه وكثيرين لا اطول وان شاء الله يتصلوا بك الاخرين صحيح زي اشتغل من تحت محاضرين كل مكان
0: ان شاء الله. شكرا لك. شكرا كمان لكلامك وللزمن الجميل اللي فعلا رجعت لحنياته. زي ما قال انه قبل كانوا انه ياخذوا طلاب بنات وشباب اولاد وبنات يخلوهم يروحوا يلبسوا لبس المرور، فهذا الشيء ممكن احنا ما جينالوش بس نحن شفنا فيديوهات وكذا فشيء يبسط. وانا قلت قبل شويه انه لما كانوا الاطفال يقولوا ممكن ان احنا نشي نطلع مرور وكذا كنا ننبسط لانه كان له قيمه، في احترام للمرور، في احترام لرجل المرور، له قيمته بالمجتمع هذاك الوقت. لكن الآن ما أدري ليش لما تسمع الطفل يقول كذا يقولك لا الشرطة مرور اختر حاجة تانية، لأنه فعلا أصبحوا يعني أصبح المجتمع يحسسك أنه في أشياء أو في مهن ما ليش قيمة. معانا اتصال.
3: معانا اتصال.
4: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
4: يا مساء الخيرات.
0: يا مساء الخير. يا مساء الفل.
3: يا مساء الفل.
4: يا ميت أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
0: يا حي وسهلة. تعبان اليوم.
3: تعبان اليوم.
4: الحمد حمد.
0: الحمد ضبحبك. قد يقول فين الحماس حق كل يوم.
4: تحية لك. تحية لعدنان.
0: تحية لك كمان. تحية لوجودك.
4: يبعث لكم الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب.
4: تحية المشتركين حبايبنا يبعث لهم الصحة والمصاري.
0: كثر من هذه الدعاوى بهذه الأيام. أيوة سامع الموضوع.
4: لازم اللبس السوري واللبناني.
0: لازم بالسوري باللبناني حتى لو دخلت بلغات أخرى عادي.
3: أخرى عادي.
4: بالمحلي نحن.
0: يلا خلاص محلي اليوم يعني.
3: محلي اليوم يعني.
4: لا لا المحلي حقنا ندعي سكتة بيننا وبين ربي.
0: أيوة أيوة صحيح.
4: ندعي وندعي لنا ولكم الأمة محمد أجمعين.
0: ان شاء الله يا رب الله كمان نحن على طول نضل متذكرك يعني بدعائنا متواجدين.
4: نعم شوفي بالنسبه للحلقه.
0: ايوه
4: نحن بالنسبه لنا في عدن انا اتكلم على عدن.
0: ايوه
4: عدن اول حاجه كشعب مهيئ لتنفيذ اي قانون.
0: صحيح.
4: كما انه يحترم القانون ويعمل بالقانون.
0: ايوه
4: لا خلاف في ذلك.
0: أكيد أكيد بس أكيد. نحن محتاجين التطور هذا.
3: التطور هذا
4: أكيد.
0: أيوة
4: لكن الدولة هل هذه الخطوة بس يعني بس بثبتها ولا بكره بعده سنه واحده وبيغيروا.
0: ايوه
4: يعني يثبتوا يدرسوا الموضوع عن كذب
0: صحيح
4: والاحتمالات وكذا وكذا ويعملوها خلاص تبقى ثابت.
0: ايوه
4: لا محاله يعني بكره بعده غيروا عدلوا لا على طوف الاوله بيعدلوا الثاني.
0: صحيح
4: هذه وحده.
0: ايوه
4: ثانيه اول حاجه المواطن يتحمل الرسوم.
0: ايوه
4: ما غيروا بيتحمل الرسوم.
0: ايوه
4: لازم يكون مراعى المواطن هذا في الرسوم.
0: ايوه يعني يحملوا يعني المواطن رسوم قصدك؟
3: رسوم قصدك؟
4: ايوه كبيره الرسوم.
0: ايوه
4: يعني يعملوا لها تخفيض طالما انه قبل فتره.
0: أيوة.
4: تم تغيير الارقام يعملوا اقل شيء على حسب ظروف الناس بس كل سنتين بيغيروا الرقم والمواطن يدفع.
0: صحيح لو كان عاملين سعر مخفض للجميع لأنه في أشخاص زي ما قالت أم حمزة أنه لسه غيروا اللوحات يعني عادهم ما فيش وقت كثير على ما في بعض باصات غيروا أو سيارات غيروا اللوحات عن جديد
4: والمواطن اللي ما بيقدر يدفع ما بيغير
0: أكيد لأنه ما بيقدرش.
4: ما طيب إذا القانون لازم يعمل مراعاة لهذول الناس.
0: شوف أنا بقول لك حاجة هو كقانون حلو.
3: قانون حلو
0: بس كسعر لازم
3: حلو.
0: يكون أكيد كمان أكيد حلو للمواطن.
3: حلو للمواطن
4: أكيد أكيد هيبة الدولة في هذا.
0: أيوة
4: هيبة الدولة في هذا وهذا يساعد كثير في عملية التنظيم ويساعد كثير في الحد من من من يعني المشاكل إنشاء المشاكل الفوضى.
0: صحيح
4: العشوائيات. طيب بس بالنسبة للمحافظات كيف
0: المحافظات البقية
4: القانون هذا بتعمله في عدل واللي بيجي لك عدو ما ترقمش من المحافظات المجاورة
0: أكيد بيخلونا يرقم
4: بيخلوه يرقم هنا في عدن ولا بيخلوه في محافظته؟
0: لا لا تقريبا إذا يعني هنا بعدن طبيعي بعدن يعني مش محافظته
4: ها لأنه الآن إذا عدن معناته بيقعد رحمة أمم
0: لا بعدن فقط لكن إذا بالمناطق الثانية تطبق هذا كمان ممكن
4: ما نطلب مشكلة دي
0: ليه يعني مشكلة ليه
4: خلوا عدن واللي بيجي لنا دخيل من برا
0: لا أرقام أخرهم
4: ما لا أنا داري بس في ترميز المحافظات.
0: أيوة.
4: ورغم بس
0: أيوة.
4: بعدين ترميز المحافظة ولا هو رغم يمني بعدين
0: أيوة.
4: ترميز للمحافظة
0: طيب هو بيفعلوا كده
4: هذا الرغم تبع المحافظة الفلاني هذا تبع المحافظة الفلاني
0: أيوة.
4: ولا هو رغم يمني يعني محدد
0: صحيح
4: ففي تمييزات طالما وانه بينفذوا في عدن لازم ينفذوا في المحافظات كلها في وقت واحد
0: ان شاء الله نحن اكيد متاملين كمان المناطق الاخرى
4: انا مقترحي
0: يعملوا كده
4: يطلعوا ولا يقضوا
0: يعني انت قصدك جماعي ولا خلاص
4: ما هو كيف بعدين واللي يجي لك دخيل انت نظمت عدن واللي بيجي لك من برا رقم عشوائي وبعدين يرقموا قدام
0: ايوه
4: ورا بعدين يشوف المرور بعد ما قد السياره راحت
0: شوف هو انه يلزمه مناطق أو انه يلزمه محافظات اخرى هنا صعب يعني نحن دامه شخص واحد يعني مش اتفاق من كل النواحي وإنما شخص واحد عمل هذا النظام معناته لازم أنه كلهم يتكاتفوا عشان يغيروا بالمحافظات
4: معناه طيب وكيف بعدين ما يدخل المحافظة هذا معه رقم ذاك معه رقم ثاني
0: خلاص لا يسويش أرقام ولا يرقم عندنا ويخلي واحد عندنا واحد عندهم شكرا لك شكرا كمان لكلامك شكرا لاقتراحك الجميل إن شاء الله يا رب يعني نحن ما نكونش هنا نهدر على الفاضي وأنه يتم العمل بهذه الأشياء فزي ما تكلمنا وزي ما قلنا أنه لازم أنه نحن نحب هذه الأشياء لأنه في تطور لنا بالنسبة لنا وفي أشياء ممكن تخلينا نتفائل بهذا الشيء فزي ما قلنا إنه الفوضى اللي استمرت لسنوات إن شاء الله تتلغي يعني ونكون الناس كذا ماشيين سيدة زي ما نقول ففعلا البعض شاف إنه هذا القرار خطوة حضارية وإنه هذا الشيء نحن فعلا منتظرين له كثير والبعض الآخر خاف من الزحمة من التكاليف ومن التعقيدات كمان المعتادة زي ما قال أحمد إنه الأستاذ أحمد زي ما قال إنه الزحمة بتكون بشكل واسع والتكاليف والتعقيدات هذه ممكن نحن نمر فيها ك كمان بين مؤيد وبين كمان متخوفين، وأنا شفت في ناس متخوفين من الوضع هذا، وفي ناس يقول لك كم بيكون المواطن من التكاليف وكم كم، بس إن شاء الله يعني السعر يكون مناسب لكل المواطنين، يعني على حسب ميزانية المواطنين، كم ميزانية المواطنين، كم دخل المواطن بهذا أو بالشهر مثلا، هو أصلا ما يجيش بالشهر، بس كم دخل المواطن يعني نسبيا، فيحطوا السعر المناسب لكل المواطنين، لا زايد ولا إنه يعني يخلوا المواطن فعلا متخوف من ناحية السعر قبل كل شيء. فيبقى السؤال، هل نحن أمام بداية أو أمام بداية نظام مروري جديد فعلا، أم مجرد قرار جديد يضاف لقائمة القرارات التي تتعب المواطن أكثر مما تخدمه؟ فخلونا نحن أيضا نشوف أنه فعلا بنلاقي هذه الأشياء تتطبق، أو هل هذه الأشياء بتناسب نحن، هل القرارات هذه ما بتكونش أنه موجود قرار وما يتمش التطبيق، لأنه زي ما قالت أم حمزة إنه ممكن يحطوا هذا القرار لكن مش ممكن إنه الكل ينفذه، يعني واحد بيشوف التكاليف كثيرة عليه ما يقدرش يعمله، فيحاول إنه ما يطبقوش على قد ما يقدر. في ناس بتهرب من هذا الشيء، بتهرب مثلا من المرور مرة مرتين، بتعطي عذر، لكن بالأول والأخير لازم إنه تسويه. وفي بعضهم فعلا ممكن يوقفوا باصاتهم لمجرد انه مثلا مش قادرين انه يدفعوا التكاليف. فانتوا كيف شايفين مثلا، او هل حد نزل هذا القرار وراح عمل لوحة جديدة كيف شاف السعر، ايش الاسعار اللي هي انحطت لهذا القرار الجديد؟ كمان حبايبنا قبل ما نكمل حلقتنا لهذا اليوم، خلونا احنا نطلع فاصل اعلاني قصير من ثم نعود لكم.
5: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
6: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الرعوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
1: السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

0: ويا أهلين، ورجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني القصير. وقبل ما نبدأ بأي حاجة خلونا نستقبل هذا الاتصال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا حي وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: أجلي أوقاتكم جميعا مساء السعادة على مستمعيكم وعلى رأسهم محمود اللبناني، وأقول ربي أنا وأنت مصاري.
0: آمين آمين يا رب. يا مساء الخير والعافية عليك وعلى كمان تواجدك.
1: الله يسعدكم يا أختي. الموضوع
0: أيوة،
1: أنا أشوف أنه حق مستحق ويبال. أنا تابعته في وسائل التواصل الاجتماعي.
0: أيوة
1: يا أختي، أنا أتمنى أن نرتقي ونكون عند المسؤولين وجهة مختصة.
0: صحيح.
1: لكن أشوف يا أختي إن في مبالغة. أنت تعطيني حق مستحق، لماذا تبالغ فيه؟ يعني ما يكون حظ وأيضا حزم، مش إنك تحسني إني أعمل كذا وتنزل لي بفيسبوك مقطع كذا أو تيك توك أو كذا فترة مبلغ وقدره ويمشي بدون راحة. لا، أنا أتمنى إن يعني نكون عند المسؤولية مواطن وجهة مختصة.
0: أيوه.
1: لأن يا أختي تصبح نشوة عملية. الآن شوفي الانتشاء وشوفي المقاطع وشوفي كذا.
0: صحيح.
1: لكن يا أختي ضعي الأمر بعد يوم إلى شهر بتشوفي كل شيء تبخر في الهواء. فقط إنهم يعني كم تصوير وكم تم يعني إنزال لوحة من على مركبة ما وكذا وبعدين يعني لا حياة لمن تنادي. أنا هنا أطالب بحق مستحق أن يستمر. أنا هنا مع الأمن والنظام، أنا هنا مع القانون، أنا هنا مع كيت وكيت.
0: صحيح.
1: لكن هل القوانين تتبخر؟ أنا لم أجد في بلد تتبخر القوانين إلا عندي. كم عملوا حملة في فترة سابقة ضمنها توحيد كذا وكذا في وزارة الداخلية، وين اليوم؟ أين هي اليوم؟ تبخرت. أنا أعتقد الرائحة الجميلة تبقى حتى لو قمت بغسل الملابس، الرائحة الجميلة تبقى. لكن هذه تبخرت مباشرة. أين رائحتها الجميلة؟ كل القوانين من 2015 إلى الآن، ما نقول منذ زمان، خلي زمان. يا أختي لو تحدثت لك يعني الثمانينات وأنا كنت حين صغيرا، أقسم بالله بأن كان هيبة للمرور، هيبة للمرور لم توجد الآن.
0: صحيح.
1: اليوم يا أختي عامل المرور بدونية، وهذا شرطي المرور يجب أن نرفع له المقبل القبعات، يجب أن نقدر هذا الشخص يحترق في الشمس من أجلك. يا أخي أقل القليل سلم عليه بأدب وامشي. للأسف يا أختي أصبح جندي المرور لا يعطى حقه من المواطن.
0: صحيح.
1: أما جاء المختبع بغض الطرف، هذا ما فيش داعي أتكلم، لا يحق لي أنا أتحدث. اليوم المواطن أصبح ينظر إلى جندي المرور وكأسمحي لي وكأنه جول. أين الرجولة؟
0: صحيح.
1: أين الشهامة؟ أين الأخلاق؟ يحترق بالشمس من أجلي ومن أجلك، واليوم تنظر لهذه النظرة. أما الجهة المختصة فإن لدي حديث آخر معها. لم تعطي هؤلاء الرجال وهؤلاء الهامات وهؤلاء القامات، لم تعطيهم حقوقهم، لم يعطوا. لكن دحين اليوم أنا أتحدث مع المواطن. إذا كنت تريد النظام والقانون، من يستقيم من أجل النظام والقانون؟ وأيضا أعود إلى الجهات المختصة وأقول لهم وزارة الداخلية لا نريد نشوة حمل وبعدين خلاص سكرة وتروح. لا، نريد حمل، نريد جدية، نريد أن يشعر المواطن العدني وغير العدني أنه يعيش في ظل دولة. مللنا والله العظيم مللنا. أترك الجهة الآخرين لأني منفعل، ولكن أقول الحق لا أحد يزعل مني. الجهات المختصة يجب أن تقوم بدورها، والمواطن يجب أن يرتقي بالوعي ويجب أن يكون عنده حس المسؤولية. لحدني أفهم استراحة الظهيرة عبد الله أحمد مسعد الضالق.
0: شكرا لك، شكرا كمان لرأيك الجميل اللي فعلا وصف من كل النواحي، سواء تعامل المواطن مع المرور أو مع جندي المرور، أو كيف فعلا كانت لجندي المرور هيبة واحترام. للأسف الشديد إنه أصبحوا فعلا يتعاملوا معه وكأنه مش بخدمة نحن، ولا كأنه واقف بهذه الشمس يعني من الصباح لمن الظهر، هذا إذا مش ليل يعني فعلا يتحمل أشياء كثيرة. لكن نحن للأسف الشديد أو في ناس كثيرة أسلوبه فعلا لا يطاق, وخاصة مع هذول الأشخاص أو مع جندي المرور, خاصة إنه نحن لازم نعطيهم أكثر من اللازم, لأنه حاجة لنا وحاجة تخصنا نحن, حاجة تخلينا إحنا أشخاص مرتبين وأشخاص فعلا منظمين. فللأسف الشديد إنه فعلا نحن تصادف نحن أشياء كثيرة على هذا الشيء. فأيضا وزارة الداخلية أتمنى كمان إنه هذا الموضوع يعني يكون بشكل مستمر, مش بس هذا التوقيت أو هذا الشهر الأول وبعدين خلاص كل شيء ينتهي. ففي أشياء كثيرة فعلا مرت علينا إنه فعلا بالوقت المحدد بس, أو شهر شهرين ممكن ثلاثة تطول, وبعد كذا خلاص هذا الشيء اللي نحن فعلا انبسطنا بتواجده نلاقيه فعلا أتبخر. فزي ما قلت لكم كمان نحن لازم نعرف نتعامل مع شرطي المرور ونحترمه, نعطيه قيمته, نحسسه فعلا إنه له قيمة بالمجتمع, له قيمة بحياتنا, له قيمة بتنظيمنا. فكمان للي حابب يسمع نحن على اليوتيوب بالبث المباشر في عدنية FM, وأيضا في مواقع التواصل الاجتماعي على عدنية FM, أو على الترددات الآتية 88.9 في عدن ولاحق والضالع وجنوب تعز, أو كمان في 91.1 على إذاعة الحضرمية في وادي حضرموت, وأيضا 91.3 في البيضاء ويافع وأبين. فأيضا للي حابب يتواصل معنا ويشارك معنا في الحلقات اللي نحن أو المواضيع اللي نحن نتكلم عليها, يتواصل عبر الأرقام التالية 724689 39, وأيضا عبر الرقم الأرضي 02-85-1888. وزي ما تكلموا في الاتصالات السابقة, فعلا بكل اتصال تلاقي فعلا واحد يشرح من وجهة نظره إيش الشيء اللي شافه بهذا أو بكل قرار ينزل. مثلا الاتصال هذا يشوف إنه في قرارات ممكن تكون فوق طاقة المواطن, أسعار فوق طاقة المواطن, في أشخاص تقول لك إنه القرار يبدأ بالأيام الأولى الأشهر الأولى وبعدين خلاص ما عاد نشوفش هذا القرار, في أشخاص تقول لك إن إحنا كيف بنلتزم, طيب لو حد أجا من محافظة أخرى. فكل واحد يشرح الموضوع من وجهة نظره, وفعلا كل واحد يحط اقتراحه زي ما عطانا إحنا الأستاذ أحمد الاقتراح اللي هو فكر فيه. فبحسب كمان ما أعلنته شرطة السير, فإن القرار يشمل إلغاء اللوحات القديمة والعشوائية, وأيضا إصدار لوحات موحدة لكل المحافظات. أستاذ أحمد, أنت سألت هل المحافظة عدن أو كل المحافظات؟ تقريبا كل المحافظات. فربط المركبات بقاعدة بيانات حديثة, يعني لازم أنه البيانات هذه تكون حديثة, وهذا شيء حلو. كمان تسهيل التعرف على السيارات أمنيا, هذا الشيء لازم إنه يكون متواجد عشان هذا القرار فعلا حلو, عشان نحن نعرف هذه السيارة رقم كم, ليش هذا الرقم موجود أصلا. في أرقام قلت لكم سيارة بدون أرقام, وفي أرقام فعلا قدم ممسوحة ما تبنش إيش اللي متواجد فيها, إيش من الرقم محطوط. فكمان الحد من التلاعب والتزوير, فاللوحة الجديدة تحمل اسم اليمن بالعربي والإنجليزي. فأنا من ناحيتي أنا ما شفتش اللوحة, بس إن شاء الله يكون فعلا كذا, رقم واضح وكبير وأيضا رمز المحافظة, ونوع الاستخدام مثل مثلا خصوصي أجرة نقل. فالتنفيذ بدأ فعليا في عدن, وإن شاء الله يا رب يمتد لبقية المحافظات كل لاحقا, أو إذا امتد هذا خبر بيكون حلو ويسرنا نحن كامل. فزي ما قلنا أحيانا التفاصيل الصغيرة تكشف حجم الفوضى الكبيرة. مثلا لوحة السيارة بالنسبة للبعض مجرد قطعة حديد لاصقة فوق السيارة, لاصقة فوق المركبة, لكن بالنسبة للدولة هي هوية, وبالنسبة لنا كمان هي هوية وأمان وتنظيم, نحط أمان نحن من كل النواحي. كمان لما تنتشر اللوحات غير القانونية فعلا تضيع الحقوق. ويبدأ الوضع يتكركب. وكمان في بأشياء إن إحنا يصعب على مثلا الجهات الأمنية لو صار شيء يصعب إنها تتبع هذه المركبات تتبع أو تشوف رقم اللوحة. فهذا الشيء صعب بالنسبة لإنه اللوحات القديمة ما تكونش موحدة، كمان تكبر المشاكل الأمنية. لكن بنفس الوقت يعني أي قرار جديد يهم المواطن، وممكن أول سؤال يسأله مثلا إيش، زي ما قلت لكم إنه مثلا كم بيكلفنا، وهل الإجراءات بتكون سهلة فعلا؟ والله أنا مش شايفة، أنا مش عارفة بالإجراءات لأنه ما قد تعاملت، لكن فعلا هل الإجراءات سهلة سوى الآن أو قبل على الأرقام اللي ما كانتش موحدة؟ هل فعلا الإجراءات سهلة اللي قد عمل إجراءات من قبل؟ كيف شايف الإجراءات؟ وكمان أنا حابة أعرف كم مثلا التكاليف اللي فعلا كانت قبل واللي الآن مع القرار الجديد، هل فرقت، هل زادت، هل نقصت، هل مناسبة معانا؟ إن شاء الله كمان نحصل نحن على هذه التساؤلات ونحصل عليها إجابات. فكمان تشير تقارير مرورية وأمنية مش بس بدول، مش بس بدولة واحدة، وإنما في عدة دول، إلى أن توحيد اللوحات المرورية ساهم في تقليل التلاعب، وأيضا يعني في بالمركبات المسروقة. والأنظمة الحديثة تساعد في التعرف السريع على السيارات عبر الكاميرات. ففعلا زي ما قلنا إنه الأنظمة الحديثة هي دائما اللي ممكن تساعد نحن بأشياء، ونحن أصلا أصبحنا بوقت إن إحنا قادرين، أو الأشخاص هذولا اللي مسؤولين على إنه مثلا السيارة يكتشفوا مثلا كم رقمه، فين هي، بإيش، من موقع بي. فأصبح الآن الشيء سهل، وفي أشخاص فاهمة بهذا الشيء، وأكيد موظفين أشخاص على الأنظمة الحديثة وتفهم بهذه الأشياء. فأيضا وجود قاعدة بيانات محددة يقلل من الجرائم المرتبطة بالمركبات مجهولة أو بمركبات مجهولة الهوية. فهذا الشيء أيضا حلو، شايفين إنه لما نوحد الأرقام، أو تكون مش الأرقام، نوحد يعني اللوحات، فتكون إنه سهل نلاقي أو سهل إن إحنا نتبع أو سهل إن إحنا يعني نحصل على هذه السيارة. معنا اتصال. ألو، السلام عليكم.
2: عليكم السلام.
0: يا حيا سهلة، يا أهلين.
2: اليوم موضوع عن إيش اسمه؟
0: اليوم على القرار اللي نزل إنه توحيد أرقام اللوحات، إنه خلاص اللوحات العشوائية بتروح والآن بيوحدوا اللوحات.
2: خلاص الناس خرجت هذه على أساس إنه يكملوا البقية اللي عدم عمل.
0: أيوة.
2: أهمك، لأنه أحيانا في طوابير وفي كذا، مشان كذا أغلب الناس عمل قليلة اللي عادم ما عملت، يعني فهم بكده تكون معه مشاغل ولا مش قادر يمسك طابور.
0: أيوة
2: بالشكل هذا، لكن الأغلبية قد عملوا الرقم الجديد اللي فيه المنارة.
0: حلو، في مو منارة كمان.
2: أيوة.
0: لا لا هذا لا لا لا لا هذا جديد.
2: هذا جديد
0: اللي فيه مو منارة هذا قد غيروا.
2: لا ما غيرونوش،
0: إلا نزلوا قرار تقريبا قبل 10 أيام.
2: أيوة.
0: نزلوا قرار تقريبا قبل 10 أيام.
2: طيب يعني كيف قرار وفي الناس قد دفعت مبالغ بالأرقام هذه الجديدة؟
0: والله زيك أنا فكرت بهذا الموضوع، قلت ليش ما يوزعوش.
2: ها، لأنه مش مبلغ بسيط، يعني مبلغ شيء، يعني مثلا راحوا خرجوا طوابير وغيره وغيره، يعني
0: من كم المبالغ؟ من كم دفع المبالغ؟ كم تكلم؟
2: ما عارفه، بس يقولوا يدفعوا ما ادري شيء صراحه، سلموا يعني في صلحات، بس ما تذكرش يعني كم المبلغ. تهمني
0: الان وصلني انه 100,000. الان وصلني انه 100,000.
2: واذا كان عاد اكثر من 100 دحين هنا بالوضع هذا بقانوني عاد ب 100,000. طيب هل أقول يعني خلوا الأرق، يعني مثلا اللي خلاص قد مشت كثير يمشوا على نفسه. أيه. لما عادوا بعدين تقيم يعني مؤسسات كاملة تكون بنظام

0: غير لوحه كان بغير يعني السيارات غيرت اللهم نقول لك القله القليله اللي عاد ما غيرت.
1: ايوه صح أيوة.
0: يعني حتى المحافظات الثانيه برضو نفس الشيء بس مكتوب يعني المحافظه شخط ازرق والمحافظه الفلانيه.
1: دحين من ناحيه انه الاشخاص يعني كماديه صعبه عليهم, لكن من ناحيه القرار انه قرار حلو وجميل وانه ممكن يفيد
0: هو نحن أيوه. هم واحد ما فيش ادي يعني في بون كل المحافظات قد يعني عملت بهذا الهدف بس اللهم انه شفي يبكي هنا واحد كده براسه ديك الساعة ونص الليل أجا الفجر يبكروا قدر يحصلوا قرار يعني ما فيش يعني مثلا أولا أدرس القضية شوف كيف يعني كيف تقدرتي مش بيوم وليلة أجيت تقول أنا بغير القرار وبغير بفعل كده بسوي كده
1: زي ما نقول نحن دينا قاعد قاتل لما حد يسوي كده
0: ايوه هي دي حق يعني حق تخزين اوقات يعني زي قصور وقصور وكل شيء فكر على ما فيش
1: والله من صدق الله يعين المواطن يا رب ويعطينا احنا
0: المواطن يزين من فين تجيله من شمال ولا يمين ولا يسار يعني مسكين كسوة العيد معه ومعه ذبيحة العيد
1: واللي معاهم إيجار واللي معاهم ثياب عيد يعني مزنوق من كل الجهات
0: يعني مسكين المواطن ينتقم من كل مكان من ذا الخد ومن ذا الخد
1: والله الله يعين المواطن
0: الله يعين الجميع إن شاء الله
1: آمين آمين يا رب شكرا لك كمان شكرا لكلامك شكرا لرأيك الجميل معنا اتصال ألو السلام عليكم ألو بابا فين شوفوا كلام خالق محمد فعلا إنه من ناحية مادية ممكن الواحد يكون صعب أهله وزي ما قلنا من ناحية نظام حاجة جميلة إن احنا نشوف هذا النظام لكن بيوم وليلة هذه خلوها على جنب ونفس الوقت إنه 100,000 100,000 هذه والله الواحد صحيح ما تجيبش حاجة لكن الواحد أصلا قدو يجيبه غصب يعني أنت تقول مثلا هذه 100,000 يعني حتى لو خرجتها قدي أصلا ما بتجيب ليش حاجة لحياتي يعني بس الواحد أصلا يكسبه غصب وبنفس الوقت إن تروح على مثلا لوحة فهذه قيمة يعني لوحة بالأول والأخير يعني مش بذاك الوزن أو بذاك الحاجة بس صحيح إنها تبقى معك غير إنه في أشخاص زي ما قالت إنه عادهم يعني عملوا اللوحات يعني عادهم خرجوا لوحات قديمة مش جديدة يعني من القرار القديم فأني أشوف إن شاء الله يا رب تكون دولتنا صحت والأشخاص اللي خرجوا يعني لوحات لسه يعني قبل فترة مش وقت طويل يعطوهم خلاص بدل يعني معنا اتصال ألو السلام عليكم
2: أيوة
1: يا حي وسهلة
2: أيوة إذاعة عدنية
1: أيوة
2: طيب السلام عليكم
1: عليكم السلام أنا اسمعك أنت تسمعني ألو
2: ايوه انا سمعت
1: يا حي وسهلا من معانا
2: ايوه السلام عليكم
1: ايوه وعليكم السلام ايوه اسمعك
2: ايوه معاكم محمود عبد الحافظ حسين سالم الربيع
1: ما شاء الله بارك الرحمن يا حي وسهلا من وين
2: من هنا من دار ساعة سلاح المهندسين
1: منور نحن وإن شاء الله على طول أظل أسمع صوتك صوتي
2: الله يعطيكم العافية والله برنامجكم كله حلو أنا دائما أتابعكم
1: الله يعافيك والله احنا سعيدين جدا انه نسمع هذه الأصوات نسمع هذه المشاركات نشوفكم تتابعون نحن تسمعوا أصواتنا كمان ايش رأيك بموضوع اليوم
2: أيوة
1: اسمعك إيش رأيك بموضوع اليوم
2: موضوع اليوم بالنسبة للوحات يعني صراحة يعني موضوع حلو تمام بس
1: ماذا
2: أيوة اسمعيني
1: أيوة أنا اسمعك واضح أنت تسمعني
2: يعني موضوع حلو بس هناك لا أيوة
1: كمل
2: أنا أسمعك
1: حلو صوتي وصل متأخر يعني أيوة
2: بالنسبة للرسوم يكون يعني رسوم

0: حتى الناس الكل يتجاوب مع النظام مع تغيير اللوحة تمام.
1: للأسف انقطع الاتصال اصلا, صوتي وصل له ب يعني بعدين يعني بعد ما تكلم بوقت متأخر زي ما نقول, لكن نحن سعيدين جدا ان احنا سمعنا صوتك وسعيدين جدا برأيك هذا حتى لو كان بسيط, بس بالعكس كانت كلمة فعلا تقال انه ياريت الأسعار تكون مناسبة للمواطن. يعني مستحيل 100,000 عشان لوحة, خاف أقول لكم قعفر, المهم مستحيل 100,000 عشان لوحة, والله حرام في مواطنين للأسف الشديد يعانوا من هذه الناحية يعني. فأحيانا فعلا الدولة تحاول ترتب الفوضى, لكن المواطن يكون متعب لدرجة أنه يستقبل أي قرار جديد بخوف بدل الحماس. معنا اتصال.
2: ألو.
1: ألو. ألو يا حيا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: كيف حالك حبيبة قلبي؟
1: الحمد لله يا حبيبي, انت كيفك؟
2: حمد الله وشكره من الصبح للآن الحمد لله.
1: أنا بدأ قلبك, أنا بدأ قلبك إن شاء الله يا رب على طول بصحة وعافية.
2: على إيش تهدر اليوم؟
1: اليوم نتكلم على قرار تغيير أو توحيد اللوحات حق السيارات والباصات وكذا.
2: حقنا القرارات يعني يا فيني قلبي كما خلق ساعة شفت ذاك الدباني اللي جيب مع المطار يجلس قلبي ويروح.
1: أيوة
2: حقنا احنا القرار
1: هذا وقرارنا زي ما قالوا أشهر
2: شهر. هذا سلمنا قريب.
1: أيوة
2: قريب سلمنا.
1: قريب إيش؟
3: قريب إيش؟
2: قريب حتى سلمنا حق السيارة.
1: أيوة من صدق. وبعدين
2: حتى مش 6 شهور.
1: كيف شايفة أنت؟ طيب كيف شايفة أنت هذا القرار؟ هل أنت معه ولا
2: يصفوا ده ويقلعهم الشيء يبدلوا يقولوا بدأ من الناس سلمت كذا كذا خلاص يبدل فلوس.
1: هل هذا تشوفي انت يعتمد على الفلوس ودفع الناس يعني انهم يشوفوا انهم بيستفيدوا مع كل قرار ولا عشان التغيير ولا عشان انه حابين يغيروا؟ ها حبيبي
2: بعطيك مثل.
1: ايوه هات
2: المسائق الشخصيه.
1: ايوه
2: تمام.
1: ايوه
2: خرجنا حبه جديده
1: اها
2: 2032
1: بكم؟
2: خلقنا حبات 15,000.
1: أيوة
2: الأول القديمة.
1: أيوة
2: بس لسنة 2032.
1: أيوة
3: أيوة
2: أجينا بنروح نخرج جواز.
1: أيوة
3: أيوة
2: قالوا نحن الجواز ما بنمشيش ما عاد بطاقة وخرج بطاقة إلكترونية.
1: وبعدين
2: كيف نسويها بالبطاقة الإلكترونية خارج 30,000؟
1: أيوة صحيح.
3: أيوة صحيح.
2: ها؟
1: أيوة هذا سعره.
3: أيوة هذا سعره.
2: ويحق لي 2023 كم نسوي يعني ذلك؟
1: والله يعني قرارات.
2: أنا سارية المفعول.
1: أيوة يعني قرار.
2: أنا بدي الجديدة ما هوش جواز.
1: دحين ما هوش جواز. هل الجديدة البطاقة؟
3: الجديدة البطاقة.
2: معي يا ما
1: معك ايش؟
2: عقلي حقي اقول لك حقي مفعولة لألفين وثلاثين ثلاثين.
1: ايوه
3: ايوه
2: راحت بخرج جواز قالوا لي لا ما تمشي شهادة روحي جيبي بطاقة الكترونية.
1: يعني يعقلون
2: كل حد كلنا بلاش هويتي اشتريها بفلوس.
1: والله من صدق
2: وضعي هويتي واني بتلبلها وخلقته بعدن وسلم فلوس على الهوية حقي
1: يعني خلاص يعني
2: وعلى حق السيارات.
1: أيوة
2: وقرار تمام
1: أنا
2: مع القرار هذا.
1: أيوة
2: بس يراعوا الناس من ناحية الفلوس.
1: أيوة لأن الفلوس كثيرة على الناس
2: من ناحية الطوابير.
1: أيوة
2: طوابير بكرة رجعي بعد بكرة وعلى هكذا يا بنتي يعني ذلك.
1: والله العظيم نحن مش عارفين
2: يعني روتين ولا علي من ناحية القرار معه.
1: أيوة صحيح.
3: أيوة
2: وبعدين بقول لك حاجة مهمة تفيدك وتفيد المجتمع.
1: يا الله أحسن حاجة. يلا
3: أحسن حاجة. يلا
2: الليشن
1: الإيش؟
2: الليشن.
1: أيوة
3: أيوة
2: تعرف إيش الليشن؟ الرخصة حق البابور.
1: ها أيوة
3: ايوه
2: الرخصه حق البابور.
1: ايوه سامعه.
3: ايوه سامعه.
2: دول اصحاب الدبابه دول اللي يقصروا العيال الصغار بدون رخصه.
1: ها ايوه ايوه صحيح
2: مش حقبوا جرى وبعدين دحين مثلا البابور باسم فلان
1: ايوه
2: يمسكه واحد ثاني لو صوت مسكه ولا شيء تحمله ابو البابور
1: ايوه
2: ها هذا النظام حقه
1: صحيح صحيح فعلا
2: افتهملك يا امي
1: افتهم لي يا حبيبي
2: ولا انا الحمد لله مع النظام عجبني النظام بس يا امي ما نقدرش عاد نسلم فلوس ثاني
1: كلنا مع النظام لكن المواطن هو قصته أو خوفه من ناحية الفلوس من ناحية التكلفة
2: 120
1: هذا الجديد ولا الجديد اللي تغير ولا
2: الأولي
1: الأولي معناته الجديد أيوة. اللي تغير كم بيحطونه
2: هذا ما خرجناش
1: الله يستر علينا بس وإن شاء الله يا رب العالمين ربنا يعيننا احنا
2: لا بطرح جنب الباب بشتري لي الماسك
1: ما في بوش لا لوحة ولا رخصة ولا حاجة
2: بخلي لي يودي لي الحمار بتشدر وبتشدر بالحمار وبنمشينا
1: والله هذا هو
2: يقول لهم كل جانب
1: هذا هو آخر حل ممكن نحن نعمله شكرا لك يا خالة شكرا كمان لكلامك ولرأيك
2: مع السلامة يا حبيبي
1: يلا مع السلامة يا حبيبي فعلا النظام ممكن يكون حاجة حلوة وحاجة جميلة لكن الأسعار هي ممكن اللي تبدل الحماس إلى خوف شديد وحابة أقول لكم أنه إلى هنا وتنتهي حلقتنا من برنامج نستراحة الظهيرة من الإعداد والتقديم نيفين عبد الله ومن الإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني نلتقي في حلقات قادمة بإذن الله.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية وبمشاركة المخرج أبو دينا. خلونا نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. انطلاق مشروع للمسح الطبي لضعاف السمع والبصر بين طلاب مدارس الحج. تواصل برنامج تمكين الشباب في القيادة والعمل المؤسسي بعدن لليوم العاشر. إعلان الفرق الفائزة في مختبر الابتكار الاجتماعي للاقتصاد الأزرق بعدن. مخيم طبي مجاني بعدن للتوعية بارتفاع ضغط الدم وفحص 150 حالة. وأخيرا فوضى وازدحام عالمي بسبب ساعات سويتش الجديدة بالتعاون مع أوديمار بيغي. وإليكم التفاصيل. انطلقت في لحج أعمال مشروع للمسح الطبي لضعاف السمع والبصر بين طلاب مدارس رتفان وتبنى، مستهدفا 6 مدارس للكشف المبكر عن حالات ضعف النظر والسمع. ويتضمن المشروع تقديم توصيات علاجية وإمكانيات توفير نظارات وسماعات طبية، إضافة إلى تنفيذ حملات توعوية للطلاب حول الوقاية الصحية. ويأتي المشروع ضمن شراكة بين منظمة الإعانة الفرنسية الإسلامية ومستوصف الدكتور صالح التخصص لتعزيز الرعاية الصحية المدرسية. تواصلت في عدن فعاليات برنامج تمكين الشباب في القيادة والعمل المؤسسية لليوم العاشر بمشاركة شبابية واسعة ضمن جهود تطوير المهارات القيادية والمؤسسية. وركز البرنامج على محور إعداد وإدارة المشاريع من خلال تدريبات متخصصة في التخطيط وإدارة المخاطر والتقييم. ويهدف البرنامج الذي ينفذه منتدى شباب يافع التنموية وشركائه إلى تعزيز قدرات الشباب وتمكين من قيادة مبادرات تنموية مستدامة تخدم المجتمع وتدعم العمل المؤسسي. اختتمت في عدن فعاليات النسخة الثالثة من مختبر الابتكار الاجتماعي الاقتصاد الأزرق بدعم من مجموعة هائل سعيد والاتحاد الأوروبي. وشهدت الفعالية عروض لمشاريع شبابية مبتكرة بمشاركة 26 فريقا من 7 محافظات. وأعلنت لجنة التحكيم فوز 6 فرق بجوائز مالية قدرها 5000 دولار لكل فريق، إضافة إلى جائزتين تشجيعتين وسط تأكيدات أهمية دعم الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع تنموية مستدامة.
1: محمد نور الدين، مدير مشروع عثبة واستشاري أول في شركة ديبروت سولوشنز. المشروع هو ممول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع مجموعة هايل سعيد، نعم، وأيضا بتنفيذ اللي هو شركة ديبروت سولوشنز مع مؤسسة رواد، وهو مكون من 4 مكونات رئيسية: مختبرات الابتكار الاجتماعي، مسرعات الأعمال، وأيضا شبكات الاستثمار الملائكي.
2: وليد الحاج، مدير مشاريع مبادرة التنمية الاقتصادية في مجموعة هايل سعيد، نعم. مختبر الابتكار الاجتماعي كان معنا في مدة 4 أيام، مستهدف قطاع الاقتصاد الأزرق، كان مشارك معنا فيه 26 فريق من أصل 7 محافظات، تقدم أكثر من 600 فريق من 22 محافظة، وصولا إلى هذا العدد الفرق المشاركة. خلال فترة 3 أيام شارك الشباب في تأهيل وتدريبات متعددة.
0: نظمت مؤسسة شريان عدن الطبية الخيرية مخيما طبيا مجانيا في مجمع حاجد الصحي بالمنصورة تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية بارتفاع ضغط الدم. هدف المخيم نحو 150 حالة شملت مرضى الضغط والقلب والسكرية مع تقديم الفحوصات والعلاج المجاني وفحوصات الإيكو للقلب. وأكد القائمون أهمية التوعية بمضاعفات المرض والدعوة إلى الالتزام بالعلاج وقياس الضغط بانتظام للوقاية من المضاعفات الصحية الخطيرة.
3: دكتور محمد أحمد ناصر، رئيس أخصائي قلب وقسطرة قلبية ورئيس مؤسسة شريان عدن الطبية الخيرية. يتم عمل مناسبة عالمية الاحتفاء بارتفاع ضغط الدم، وهي يجتمع فيها أطباء في دول كثير في العالم للتنبيه من مخاطر هذا المرض ومضاعفاته وضرورة أخذ العلاج. احنا مساهمة منا في مؤسسة شريان عدن الطبية الخيرية عملنا مخيم طبي برعاية مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور طارق الشعبي والدكتور عبد الحكيم مفلحي مدير مكتب الصحة في المنصورة. بعض المرضى لا يقيس ضغطه بشكل دوري فيصبح عنده تقدم في المرض، ولا يذهب إلى أي طبيب ولا أي عيادة ولا أي مشورة طبية، فيجي في المراحل المتأخرة، وهي المراحل لا قدر الله مراحل تؤدي في الإنسان أما إلى الوفاة أو إلى الإعاقات دائمة.
4: مجمع حاشد الدكتور محمود علي حسن، اليوم نشكر الأخوة القائمين على مؤسسة شريان عدن الطبية الذي عملت مخيم خاص لمرضى الضغط، اليوم العالمي لمرضى ضغط الدم، ونشكرهم على هذا التعاون الكريم. وهناك مرضى كثيرين والمرض في هذا الجانب كبير جدا، ونحتاج إلى أكثر من يوم، لكن هذا اليوم العالمي، وسوف توعدونا أنه في الأيام القادمة بعد العيد سوف يكون مخيم ثاني. نشكرهم على هذا التعاون وهذه لفتة كريمة، الذي هو سكانه كبير جدا أكثر من أي مجمع آخر. وأيضا نحن محتاجين إلى مخيمة خاصة في عيادات الذي يقام فيها المخيمات، هذا ما نطلبه، ولهم ألف شكر والتقدير.
5: قاسم المفلحين، مدير مكتب الصحة والسكان، مديرية المنصورة. هذا اليوم هو 17 مايو، يحتفل العالم أو كمناسبة طبية، وهي اليوم العالمي للضغط. ونحن هنا في هذه المناسبة عملنا على عيادة طبية مجانية أو مخيم مصقر ليوم واحد استقبال حالات الضغط. هذا المخيم تحت إشراف أستاذ الدكتور طارق بن حميد الشعبي، مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، والأستاذ أحمد علي الداودي. هنا المخيم طبعا شبه تقريبا مجاني كامل، المعاينة على صرف الأدوية المجانية، وكذلك الفحوصات المجانية، وكذلك عمل الحالات اللي عندها صعوبة في القلب عمل الإيكو المجاني، وهذا دعم ومساندة من هذه مؤسسة شريان عدن الخيرية اللي قامت مشكورة بتوفير بعض الحالات الصعبة للعلاج في المستشفيات الخاصة على نفقتهم.
0: وأخيرا، أثارت الإصدارات المحدودة من ساعات سويتش بالتعاون مع أوديمار بيغي حالة من الفوضى والازدحام في عدة مدن عالمية، مع توافد مئات الأشخاص أمام المتاجر للحصول عليها. وشهدت فرنسا وهولندا وميلانو ونيويورك طوابير طويلة ومشاجرات، فيما استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الحشود، وأغلقت بعض المتاجر لأسباب أمنية وسط إقبال كبير على إعادة بيع الساعات بأسعار مرتفعة تصل إلى آلاف الدولارات. إلى هنا نختم هذا الحصاد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على الأثير 88.9 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء أبين يافع، أو 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا عدنان الشيباني، كما هي تحياتي المخرج معنا أبو دينا. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: كاس كأني معاك كأني في حلم فيه بطلب وبتمنى
1: 88

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية إف إم، ثقة تستحقها.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوة طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%. الرعوة طازج، طازج من طازج.
1: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 78114-7214 أو 77116900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9
6: المبادئ صبرك
0: عدنية.

هل من الممكن ننسى أحداث أو مواعيد مهمة؟ أنا الدكتور آدم بطايني، واليوم حلقتنا عن الذاكرة. حتى عامين فقط كان السيد سعيد رجل محبوب جداً من أصدقائه، لكنهم بيوصفوه الآن بأنه شخص كثير الكذب وبيحكي أشياء ما صارت. ليش تغير سعيد؟ وشو بيستفيد من هذا الكذب المكشوف؟ ما حدش فاهم. ما لا يعرف زملاء سعيد أنه ما بيعمل هيك على الخبث، وما بيعمل هيك عن تعمد أصلاً. سعيد بيروي ما يوقن بأنه حقيقة حسب اللي بيحكي له إياه عقله. فهل ممكن أنه تخدعنا الذاكرة وتخبرنا بأشياء ما صارت من الأساس، أو تخفي عنا أحداث صارت بالفعل؟ الحقيقة أنه هذا الإشي بيصير كثير يومياً. المشكلة هي في تخيلنا غير الصائب عن الذاكرة، أنها بتشتغل مثل الشريط المسجل اللي بيسجل كل شيء زي ما هو تماماً وبتستدعيه بس لما نحتاج إليه. الذاكرة بتخضع لعملية أكثر تعقيد من هيك. الذاكرة بتسجل ما ندركه عن الموقف، مش بطريقة سلبية انتقائية، هي عملية إيجابية تفاعلية. شو يعني هذا الحكي؟ خلينا نحاول نفهم عمل الذاكرة بمثال تعرضنا له جميعا ولو مرة واحدة. إنك تدخل مكان جديد عليك وتشوف الأشياء اللي حواليك زي كأنك شفتها من قبل. في الحقيقة هاي الظاهرة بتسمى ديجافو، بالرغم إنها ظاهرة ما لها تفسير نهائي حتى اليوم، إلا أنه واحدة من النظريات اللي بتفسرها طريفة نوعاً ما ممكن تساعدنا في فهم عملية الذاكرة. النظرية بتقول أنه خلل كهربائي عارض بصير في وصلات المخ، تتسبب في وصول الإشارات من الحواس مباشرة للذاكرة طويلة الأمد بدل التوقف في الذاكرة قصيرة الأمد، فبتهيئ لنا أنه الحدث وكأنه ذكرى قديمة مع أنه عم بصير للمرة الأولى. الذاكرة القصيرة هي اللي بتعيننا على إنجاز الأعمال اليومية المعتادة. فأنت عم تحكي الآن، بدأ جملة، كيف تكملها؟ هاي الذاكرة القصيرة اللي بتساعدك. بعدين تنسى الجملة كلها، وبعد ثواني بتدخل في جملة جديدة أو في عملية عقلية جديدة، وهيك بكون انتهى دور الذاكرة القصيرة. ولكن كيف ممكن نحفظ رقم هاتف أو نذاكر الامتحان أو نحاول نحفظ عنوان صديق؟ لازم تبذل جهد لتقنع عقلك بأنه هاي المعلومة بتستحق الحفظ. مبدأ اسمه الأكتيف ريكول، فبيحولها المخ بصورة واعية للذاكرة بعيدة الأمد، وبينقذك فيها لما تحتاجها ما دام حفظتها بشكل جيد. فإنه هذا واحد من النماذج المقبولة علميا في تفسير نوعية الذاكرة القصيرة والطويلة المدى، وهو ما طرحه العالمين أتكنسون وشيفرين عام 1968. لكن ما الذي يسجله العقل من ملايين المؤثرات الحسية اللي بتوصله؟ ما نسمعه أو ما نراه أو ما نلمسه أو ما نشمه؟ وين بتروح كل هاي المؤثرات؟ هل بتذهب كل هاي المؤثرات من الحواس للذاكرة قصيرة الأمد؟ الإجابة هي لا. في مساحة من الاختيار بنتقل العقل ما يسجله في الذاكرة القصيرة الأمد وبتجاهل كل من سواها. لما أشوف شيء أمامي، كرسي مثلاً، هناك عدد معلومات لا نهائي تقريباً بوصلني من هذا الكرسي، لونه، حجمه، موقعه، نوع المواد المستخدمة فيه. مستحيل مخي يستوعب كل هاي المعلومات عن كل شيء أمامي كل الوقت. عقلك بيمارس هذا الانتقاء طول الوقت. بعرف أنك ممكن توثق فيه، ولكن للأسف أحياناً بتحركه دوافع خفية، وأحياناً أخرى ممكن يخرف. عام 1991 طلبت الدكتورة إليزابيث لوفتس من طلبتها في جامعة واشنطن تصميم تجربة بتختبر إمكانية زرع ذكريات خاطئة في الذاكرة. أحد طلبتها هو جيمس آرثر، صمم التجربة وأجراها على عينة من أسرته. كتب 4 أحداث وطلب من كل واحد من أفراد أسرته أنه يكتب ذكرياته عن هاي الأحداث. أحد هاي الأحداث كان ضياع أخوه الصغير في السوق وهو طفل في 5 من عمره. في الحقيقة هذا الحدث لم يحدث أصلاً. ما أخبر جيمس أسرته بأن واحد من هاي الأحداث الأربعة مخترق. والمفاجأة، كتب أحد إخوته بالفعل تفاصيل أكثر عن الواقعة، كما أنه جيمس لما أخبرهم بأن أحد هاي الأحداث لم يقع، ولا واحد منهم عرف أي واحد من الأحداث هو اللي ما وقع. حملت التجربة اسم Lost in the Mall Technique، وتم تكرارها على عينة أوسع، وفي النهاية صدر الحكم العلمي في ورقة بحثية منشورة. يمكن التأثير على الأشخاص وإيهامهم بأحداث ما صارت، وعقولهم رح تكمل بقية التفاصيل، فالذاكرة الحقيقية مش زي المتخيلة. عام 2001 نشر مايكل ناش دراسة بتبحث عن الفرق بين الذاكرة الحقيقية والخادعة. كانت التفاصيل في الذاكرة الحقيقية أعمق وأكثر تكاملاً شعورياً من التخريف، وهو مصطلح علمي بيعرفه الأطباء بالconfabulation، إنه المريض ما بيكذب وما بيعتمد إخفاء الحقائق، بل بيقرأ من ذاكرته بإخلاص تام للحقيقة كما بيقنعه فيها عقله. وغالباً ما بتكون هاي الأحداث متعلقة بالسيرة الذاتية للمخرف. بس كيف بحدث التخريف؟ بنعود لآلية عمل الذاكرة. مثل كل وسائط التخزين، هناك مرحلة بتم فيها تسجيل المعلومات أو تشفيرها للتخزين، وهاي هي الذاكرة طويلة الأمد. كم مرة احتجت لمعلومة بعدين لم تجدها وشعرت بأنها محيت تماماً من ذاكرتك، بعدين عدت تتذكرها في وقت لاحق؟ المعلومة ما كانت قد حذفت تماماً من عقلك، لكنك فقدت القدرة على استدعائها. عشان تتكامل عملية الذاكرة لابد أنها تكون كل المراحل منضبطة. بتشير الأبحاث أن التخريف مرتبط بخلل في العمليات المعرفية اللي بتتحكم في استعادة الذكريات من الذاكرة طويلة الأمد. في
التخريف بيفقد المريض سيطرة الفص الجبهي على الحكم على الأشياء، هل هي حقيقية ولا متخيلة؟ بتميز التخريف بوجود تفاصيل قد يكون من المستحيل تماماً أنها تحدث أو تتشابك بشكل منطقي. أحياناً بيكون سبب التخريف خلل زمني في تسجيل بعض الحقائق. عادة ما بيكون السبب في هاي الحالة مشاكل عضوية في الفص الصدعي للمخ اللي وصفها عالم الأعصاب الروسي كورساكوف، واللي سببها بشكل مباشر نقص فيتامين B1 في الدماغ. لما يقابل العقل مثل هاي الفجوات بالتذكر بيحتال علينا نسدها بحكايات ما إلها وجود. بحدث هذا الشيء بدون وعي، لأنه العقل ما بيكتفي بالاحتيال لسد المعلومات ولكن بيصنعها أحياناً وبصورة لا واعية أيضاً. جرب أنك تتذكر تفاصيل يوم مؤلم في حياتك أو حتى تفاصيل شخص بتحبه أو غايب عنك، راح تلاقي صعوبة في ذلك. مش الفكرة أنك نسيت، بل الذكرى قد تسبب ألم فوق الاحتمال، فمش كل الذكريات مرحب فيها دائماً. وصفت هاي الحالة في بادئ الأمر من منظور فلسفي مطلع القرن الماضي، تحدث عنها فرويد وتحدث عنها نيتشه أيضاً. لكن ورقة علمية بعنوان Neural Mechanisms of Motivated Forgetting نشرت عام 2014 بتقدم تفسير عضوي للي عم بصير. بيبدأ النسيان الانتقائي منذ اللحظات الأولى لتسجيل الحدث. قد يمارس العقل بطريقة واعية إهمال الحدث من الأصل من ثم عدم تسجيله. موقف محرج عابر إنه عقلك يتجاهله، أي إنك تنساه. يعني بنفهم إنه النسيان عملية نشطة مش عملية سلبية، يعني مش غياب المعلومة بل جهد عصبي لمنع تسريب معلومة وموجودة بالفعل. هاي الآلية ممكن تسقط أحداث كبيرة

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
5: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
4: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
5: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
4: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
5: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
4: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
5: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
4: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
7: والتكنولوجيا المتطورة.
8: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
9: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
8: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
9: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
8: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
9: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
8: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
9: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
8: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
9: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
10: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
12: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء من قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق. تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فوري ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: 90 مول

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان شيبانية وبمشاركة المخرج أبو دينا. خلونا نبدأ بأبرز عناوين الحصاد. انطلاق مشروع للمسح الطبي لضعاف السمع والبصر بين طلاب مدارس لحج. تواصل برنامج تمكين الشباب في القيادة والعمل المؤسسي بعدن لليوم العاشر. إعلان الفرق الفائزة في مختبر الابتكار الاجتماعي للاقتصاد الأزرق بعدن. مخيم طبي مجاني بعدن للتوعية بارتفاع ضغط الدم وفحص 150 حالة. وأخيرا فوضى وازدحام عالمي بسبب ساعات سويتش الجديدة بالتعاون مع أوديمار بيغي. وإليكم التفاصيل. انطلقت في لحج أعمال مشروع للمسح الطبي لضعاف السمع والبصر بين طلاب مدارس رتفان وتبنى، مستهدفا 6 مدارس للكشف المبكر عن حالات ضعف النظر والسمع. ويتضمن المشروع تقديم توصيات علاجية وإمكانيات توفير نظارات وسماعات طبية، إضافة إلى تنفيذ حملات توعوية للطلاب حول الوقاية الصحية. ويأتي المشروع ضمن شراكة بين منظمة الإعانة الفرنسية الإسلامية ومستوصف الدكتور صالح التخصص لتعزيز الرعاية الصحية المدرسية. تواصلت في عدن فعاليات برنامج تمكين الشباب في القيادة والعمل المؤسسي لليوم العاشر بمشاركة شبابية واسعة ضمن جهود تطوير المهارات القيادية والمؤسسية. وركز البرنامج على محور إعداد وإدارة المشاريع من خلال تدريبات متخصصة في التخطيط وإدارة المخاطر والتقييم. ويهدف البرنامج الذي ينفذه منتدى شباب يافع التنموية وشركائه إلى تعزيز قدرات الشباب وتمكين من قيادة مبادرات تنموية مستدامة تخدم المجتمع وتدعم العمل المؤسسي. اختتمت في عدن فعاليات النسخة الثالثة من مختبر الابتكار الاجتماعي الاقتصاد الأزرق بدعم من مجموعة هايل سعيد والاتحاد الأوروبي. وشهدت الفعالية عروض لمشاريع شبابية مبتكرة بمشاركة 26 فريقا من 7 محافظات. وأعلنت لجنة التحكيم فوز 6 فرق بجوائز مالية قدرها 5000 دولار لكل فريق، إضافة إلى جائزتين تشجيعتين وسط تأكيدات أهمية دعم الابتكار وتحويل الأفكار إلى مشاريع تنموية مستدامة.
1: محمد نور الدين، مدير مشروع عثبة واستشاري أول في شركة ديبروت سولوشنز. المشروع هو مول من الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع مجموعة هايل سعيد، نعم، وأيضا بتنفيذ اللي هو شركة ديبروت سولوشنز مع مؤسسة رواد، وهو مكون من 4 مكونات رئيسية: مختبرات الابتكار الاجتماعي، مسرعات الأعمال، وأيضا شبكات الاستثمار الملائكي.
2: وليد الحاج، مدير مشاريع مبادرات التنمية الاقتصادية في مجموعة هايل سعيد، نعم. مختبر الابتكار الاجتماعي كان معنا في مدة 4 أيام، مستهدف قطاع الاقتصاد الأزرق. كان مشارك معنا فيه 26 فريق من أصل 7 محافظات، تقدم أكثر من 600 فريق من 22 محافظة، وصولا إلى هذا العدد الفرق المشاركة. خلال فترة 3 أيام شارك الشباب في تأهيل وتدريبات متعددة.
0: نظمت مؤسسة شريان عدن الطبية الخيرية مخيما طبيا مجانيا في مجمع حاجد الصحي بالمنصورة تزامنا مع اليوم العالمي للتوعية بارتفاع ضغط الدم. هدف المخيم نحو 150 حالة شملت مرضى الضغط والقلب والسكرية مع تقديم الفحوصات والعلاج المجاني وفحوصات الإيكو للقلب. وأكد القائمون أهمية التوعية بمضاعفات المرض والدعوة إلى الالتزام بالعلاج وقياس الضغط بانتظام للوقاية من المضاعفات الصحية الخطيرة.
3: دكتور محمد أحمد ناصر، رئيس أخصائي قلب وقسطرة قلبية ورئيس مؤسسة شريان عدن الطبية الخيرية. يتم عمل مناسبة عالمية الاحتفاء بارتفاع ضغط الدم، وهي يجتمع فيها أطباء في دول كثير في العالم للتنبيه من مخاطر هذا المرض ومضاعفاته وضرورة أخذ العلاج. احنا مساهمة منا في مؤسسة شريان عدن الطبية الخيرية عملنا مخيم طبي برعاية مدير مكتب الصحة والسكان الدكتور طارق الشعبي والدكتور عبد الحكيم مفلحي مدير مكتب الصحة في المنصورة. بعض المرضى لا يقيس ضغطه بشكل دوري فيصبح عنده تقدم في المرض، ولا يذهب إلى أي طبيب ولا أي عيادة ولا أي مشورة طبية، فيجي في المراحل المتأخرة، وهي المراحل لا قدر الله مراحل تؤدي في الإنسان أما إلى الوفاة أو إلى الإعاقات الدائمة.
4: المجمع حاشد الدكتور محمود علي حسن. اليوم نشكر الأخوة القائمين على مؤسسة شريان عدن الطبية الذي عملت مخيم خاص لمرضى الضغط، اليوم العالمي لمرضى الضغط الدم، ونشكرهم على هذا التعاون الكريم. وهناك مرضى كثيرين والمرض في هذا الجانب كبير جدا، ونحتاج إلى أكثر من يوم، لكن هذا اليوم العالمي، وسوف توعدونا أنه في الأيام القادمة بعد العيد سوف يكون مخيم ثاني. نشكرهم على هذا التعاون وهذه لفتة كريمة الذي هو سكانه كبير جدا أكثر من أي مجمع آخر. وأيضا نحن محتاجين إلى مخيمة خاصة في عيادات الذي يقام فيها المخيمات، هذا ما نطلبه، ولهم ألف شكر والتقدير.
5: قاسم المفلحين مدير مكتب الصحة والسكان مديرية المنصورة. هذا اليوم هو 17 مايو، يحتفل العالم أو كمناسبة طبية، وهي اليوم العالمي للضغط. ونحن هنا في هذه المناسبة عملنا على عيادة طبية مجانية أو مخيم مسقر ليوم واحد استقبال حالات الضغط. هذا المخيم تحت إشراف أستاذ الدكتور طارق بن حميد الشعبي مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان محافظة عدن، والأستاذ أحمد علي الداودي. هنا المخيم طبعا شبه تقريبا مجاني كامل، المعاينة على صرف الأدوية المجانية وكذلك الفحوصات المجانية، وكذلك عمل الحالات اللي عندها صعوبة في القلب عمل الإيكو المجاني، وهذا دعم ومساندة من هذه مؤسسة شريان عدن الخيرية اللي قامت مشكورة بتوفير بعض الحالات الصعبة للعلاج في المستشفيات الخاصة على نفقتهم.
0: وأخيرا، أثارت الإصدارات المحدودة من ساعات سويتش بالتعاون مع أوديمار بيغي حالة من الفوضى والازدحام في عدة مدن عالمية مع توافد مئات الأشخاص أمام المتاجر للحصول عليها، وشهدت فرنسا وهولندا وميلانو ونيويورك طوابير طويلة ومشاجرات، فيما استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع للسيطرة على الحشود وأغلقت بعض

يافع أو 91.1 في وادي حضرموت. تحياتي لكم، أنا عدنان شيباني، كما هي تحياتي المخرج معنا أبو دينا. أترككم برعاية الرحمن، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية، عندما تكون صحتك هي الأولوية. للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية، الرعاية الكاملة.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
5: عدنية اف ام
4: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم .com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 6:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
2: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
1: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد. شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
6: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
5: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
6: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
5: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
6: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
5: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
6: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
5: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
6: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
7: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
6: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
6: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
6: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
6: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
6: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: اختيار ذكي لراحة تدوم.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: يا ابن الإسلام لتسمع
3: عدنية FM.

0: عدنية FM.
1: لا تخليها
2: ما أخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

الحمد لله وحده، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يحقق فيما يرضيه آمالنا، فإن أغلى الآمال أن نودع الدنيا إلى جنات النعيم، وأن ننادى ونحن نساق مع المؤمنين مع المتقين إلى جنات النعيم. ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن هناك مجموعة أعمال برحمة أرحم الراحمين توجب لك الجنان، وإليك عمل إنه يسير على من يسره الله عليه. هذا العمل هو أن ترضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. الله أكبر. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا أبا سعيد، انظر إلى شفقة محمد صلى الله عليه وسلم بأمته وبأصحابه. يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. الله أكبر. إن العبد الذي يرضى بالله ربا بقلب لا بنطق لسان، وبالإسلام دينا بشرائع الدين، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يرضى به حبا واتباعا وامتثالا، إن ذاك قد وجبت له الجنة. فإنها الجنة لا نستحقها بأعمالنا، لكن المنان جل وعلا يبارك في الأعمال القليلة، ويقول في لفظ آخر للحديث: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي وجبت له الجنة أو دخل الجنة. أيها الأحبة، ما المراد بأن العبد الإنسان أنه يرضى بالله ربا؟ من ذلك الرضا بقضائه، أن ترضى بقضاء الله وبقدره جل وعلا. ترضى إذا وقعت الأقدار المؤلمة في حياتك، أليست بقدر من الله؟ بلى. إذن لماذا الجزع؟ لماذا البكاء وعدم الرضا؟ دمع العين لا يعذب الله عليه، لكنه القلب الذي ما رضي وما استسلم وما سلم. إذن من الرضا بالله ربا أن ترضى بأقداره التي تؤلمك، وأيضا تعلم أن الله عليم حكيم لا يخلق الشر المحض. ومن الرضا بالله ربا أن تحكم دينه الوحي في أمور حياتك، لا أن تبحث عن حكم الجاهلية الأولى، إنما ترضى بأن الله جل وعلا الذي خلقك هو الذي يدبرك، فتسأل قبل أن تفعل، لأنك مستسلم لهذا الرب العظيم الحكيم جل وعلا. ومن الرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أن ترضى بشرائع الإسلام وبهديه وبسنته، وأن تحبه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أيضا من الرضا بالإسلام، هذا الدين العظيم، أن تعتقد بكماله، وأن عقول البشر كلهم لن يصلوا يوما من الأيام إلى هدي شريعة الإسلام. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما. إذن قولوها في أورادكم وبعد الأذان وفي الصباح وفي المساء، أعلنوها بطمأنينة قلب، فإنها من موجبات الجنة. قولوا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، وإلى موجب آخر من موجبات الجنة. مرحبا بكم من جديد ومع موجبات الجنة. ونتحدث اليوم عن أمر أيها الأحبة يوصل إلى الجنة عند ذاك الذي يبتغي بهذا العمل وجه الله، إنها الصدقة. إذا جمع الله الأولين والآخرين على صعيد واحد،
أتت الصدقات لتضل أصحابها قبل أن يزفوا إلى جنات النعيم. تصور هذه الصدقة التي في الأصل أنها مال الله وأنت عبد الله واقترضك فأقرضته جل وعلا وبعت مالك له لأنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. إن التصديق بالخلف والإنفاق في أبواب الخير ترجو ثواب ذلك، هذا أيها الحبيب موجب من موجبات الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة: من تصدق بصدقة ابتغاء مرضات الله، أي أنه لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، قال الحبيب وجبت له الجنة. أي أن الذي يتصدق مصدقا بوعد الله صدقته تكون منجية له من النار. والحبيب يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة. أحبتي، النار الخروج منها بنصف تمرة لا بتمرة كاملة، أي أن الله سبحانه وتعالى يسر لنا وصول أبواب الجنان وابتلانا بالغنى وابتلى غيرنا بالفقر، ثم ينظر كيف نعمل جل وعلا. المال ماله، اليوم تدعون، ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله، لكن هل الجميع ينفق؟ البعض يبخل، ويقول الله: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. جميل أيها الأحباب إذا دعينا إلى الإنفاق في أي باب خير أن نجدد النية، ثم نخرج من المال ونحن نحمد الله إذ فتح لنا باب من أبواب الجنة وهو باب الصدقة. أبواب الجنة ثمانية، أحد هذه الأبواب اسمه باب الصدقة لكثرة الداخلين إليه أو الداخلين معه. فهل أنت مع الموكب السائر إلى أبواب الجنة فتأتي صدقتك فتدعوك من هنا يا عبد الله؟ وبعضنا معاشر الأحبة ينفق وهو كاره، البعض منا يقول: أن أطعمهم، هؤلاء قضاؤهم أنهم فقراء، قضاؤهم أنهم مساكين، وقضاؤك أنت أنك مبتلى بهم، فتصدق. وما أجمل أن تتصدق وأن يكون الكسب طيبا، أن يكون، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهل تخرج من مالك وأنت من مالك؟ وقد دعا الحبيب أنساء الأمة عليه الصلاة والسلام، عندما اطلع إلى النار فرأى أكثرها النساء، كان من دعوته لهن أن يكثرن الصدقة. لماذا؟ حتى يحرم الله بصدقتهن أبدانهن وأبشارهن وأجسادهن عن النار. فأنفق من مال الله الذي آتاك، والمنة ليس لي ولا لك، إنها المنة له جل وعلا. اللهم تقبل من المتصدقين واجعلهم في ظل صدقاتهم أجمعين، وأدخلنا الجنة بلا حساب يا رب العالمين.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله، أما بعد، لماذا المواسم الدينية؟ لماذا رمضان؟ لماذا عشر أواخر رمضان؟ لماذا عشر ذي الحجة الأولى؟ لماذا عيد الفطر؟ لماذا عيد الأضحى؟ الحديث في هذا البرنامج عن عشر ذي الحجة وبعض ما عن الخلق، عن الحضارات، عن طبيعة الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر. موسم ديني كريم مبارك طيب عظيم، جعل الله تعالى المواسم الدينية بركة وهداية وقوة وإيمانا وأمانا. وذلك أن الإنسان بطبعه قد يكسل، قد يفتر، قد يتراجع، فتأتي هذه المواسم الدينية لتبعث الحياة الدينية فيه من جديد، لتحيي الإيمان، لتجدده، لتجعل الإنسان أقرب إلى ربه سبحانه. وسبحانه الإنسان طوال سنته يدخل يخرج يسافر، يكون حاضرا، تمر عليه الأحوال، ربما يصاب بحالة فتور أو قصور في أداء العمل الصالح، فتأتي هذه المواسم الدينية كمحطة وقود ومحطة وقوف لاستنزال هداية الله تعالى وألطافه. هذه الغاية من هذه الأزمنة المباركة. والله سبحانه قد جعل الزمان مباركا، وجعل المكان مباركا، وجعل الإنسان مباركا. الله سبحانه جعل المكان المبارك مكة والمدينة والقدس وطور سيناء، وجعل الزمان المبارك رمضان والعشر الأخيرة من رمضان وعشر ذي الحجة وأيام الحج، وجعل الإنسان المبارك، وهذه عامة في الأنبياء والأولياء والصالحين، وذلك يعود إلى مصدر البركة الكتاب السماوي الذي باركه الله سبحانه، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. إذن هذه المواسم الدينية تبعث الإيمان فينا، تقوي اليقين، تعيدنا إلى ربنا، تجمع بيننا، إنها ظاهرة اجتماعية جميلة. في هذه المواسم الدينية كما يحيا الإنسان بالإيمان، يحيا كذلك بالتقارب والتآلف والصدقة والإحسان. إن الله لم يجعل هذه المواسم الدينية للعبادة المتمثلة بالصلاة والصوم، بل للإحسان والصدقة والبذل والاجتماع والزيارة والصلة والتسامح والتنازل. إذن ما أجمل المواسم الدينية، المواسم

الدينية فلسفة وحكمة وحضارة وقوة واستئناف للحياة من جديد. إن المواسم الدينية كعشر ذي الحجة التي نحن بصدد دخولها، هذه المواسم الدينية تستأنف الحياة من جديد. يمشي الإنسان طوال سنته طالبا هالعا داخلا خارجا، فجاءت هذه المواسم الدينية فأوقفته وأعادته إلى الحياة من جديد، قدمته إلى الحياة في قالب قوي وبطاقة جديدة. وهذا ليس لكل أحد، إنما لأهل المواسم الدينية، لأهل المواسم الدينية، وليست لاستئناف الحياة فقط بل لزيادة العمل الصالح. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أقصر أمة أعمارا، كما قال رسول الله أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. الأمم الأولى تعمر، لكن جاءت آخر أمة أقل الأمم أعمارا، فكيف ننافس الأمم السابقة وقد كانوا أكثر أعمارا منا؟ جعل الله لنا هذه المواسم الدينية لنزداد أعمالا صالحة، إذ أن الله تعالى يضاعف الأعمال الصالحة في هذه المواسم الدينية. فمثلا ليلة القدر، يقول الله سبحانه ليلة القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر عمر إنسان إذا بلغ من الكبر عتية أكثر من 80 سنة، ليلة واحدة عند الله تعالى في الأعمال الصالحة كـ80 شهر، عمر كبير جدا جدا. إذن ربنا ليلة القدر خير من 1000 شهر. ربنا سبحانه كريم حين أعطانا هذه المواسم الدينية. ومن المواسم الدينية 10 ذي الحجة، النبي صلى الله عليه وسلم يبين فضل هذه الأعمال عند الله، قال ما من أيام العمل الصالح فيك أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. هذه الأيام العشر الأعمال فيك الصالحة غير الأعمال في سائر أيام السنة فضلا وثوابا، فالصلاة فيك أفضل، والصدقة فيك أفضل، والصوم فيك أفضل، صوم النافلة، وهي أيام الحج كذلك. إذن جمع الله تعالى في هذه المواسم الدينية لأمة محمد من الأفضال والأعمال والأحوال ما لا يخطر على بال، لكن يدرك ذلك أولو الألباب. فيا أولي الألباب، هذه أيام العشر بين أيديكم، تكثفوا من الأعمال الصالحة فيك، اهتموا بك، ارغبوا إلى الله تعالى فيك، أروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الله تعالى يحب الذين يقبلون عليك في هذه الأيام. العمل الصالح مضاعف، كما أن السيئة فيك مضاعفة. السيئة تضاعف باعتبار الزمان والمكان والإنسان. باعتبار المكان، السيئة في الأماكن المقدسة كمكة والمدينة ليست كسيئة في غيرها، وباعتبار الإنسان الذي يكون قريبا من الله كأن يكون نبي أو يكون ولي أو يكون قريبا منهما، السيئة في حقه مضاعفة، كما قال الله لزوجات رسول الله يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لك العذاب ضعفين. كما أن السيئة تضعف في الأزمنة الفاضلة، السيئة تضعف وزرا وعذابا في رمضان وفي عشر ذي الحجة. حافظوا على مواسمكم، هي لكم من الله، الله أعطاكم إياك نعمة من الله لكم، حافظوا عليك لا تضيعوك. اللهم اجعلنا من أهلك يا رب العالمين. حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله.

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق،
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها، يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا،
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني دموع المحبين مع الشيخ علي بن احمد.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي، أبو هريرة، هل عرفتموه؟ هل سمعتم هذا الاسم كثيرا؟ إنه اسم يتكرر على المسامع. إنه أكثر صحابي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما هو قد أسلم متأخرا في السنة 7 من الهجرة. هذا الصحابي الجليل العظيم النبيل صاحب القلب الرقيق حافظة السنة أسلم ووقر الإسلام في قلبه، ويوم أن آمن ذهب رضي الله عنه وأرضاه ليعرض الإسلام على أحب الناس إليه من الخلق. من أحب الإنسان، من أحب إنسان إلى القلب؟ إنها الأم. ذهب يعرض الإسلام على أمه، فلما عرض الإسلام على أمه أعرضت وصدت وأسمعته كلاما غليظا يبغضه في النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى إعراض أمه وهي من أحب الناس إليه، حبيبة قلبه، أجهش بالبكاء وانفجر باكيا، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. هو لا يريد أن تكون أمه من حطب جهنم، فهي حبيبة قلبه. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ودموعه تسيل على خده، يقول: يا رسول الله، أدعو الله لأم أبي هريرة، أدعو الله لأم أبي هريرة. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أكفه ودعا الله أن يهدي أم أبي هريرة. عندها عاد أبو هريرة يسعى ويسرع في سيره لأمه ليبشرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لها. فلما وصل عند بيتها وجد الباب مغلقا وسمع خرير الماء، وإذ به يسمع أمه من الداخل تقول له: مكانك يا أبا هريرة. توقف عند الباب وإذا بأمه تخرج وقد اغتسلت وهي تقول: يا أبا هريرة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلمت أم أبي هريرة، تحققت أمنيته، قرت عينه في إسلام أمه، وإذا به يبكي من جديد، يبكي بكاء الفرح. طفح السرور علي حتى أنني من فرط ما قد سرني أبكاني. وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بإسلام أمه رضي الله عنهما، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهما. ثم يعيش بعد ذلك مع أمه رضي الله عنهما عيشة المؤمنين الذين يتعلمون سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. جعل حبه لأمه، فكان من أبر الناس بأمه، حتى أنه في يوم من الأيام خرج في يوم شديد الحر، وكان الصحابة في فقر وحاجة، خرج في يوم من الأيام يربط الحجر على بطنه، خرج من شدة الجوع، فتوجه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم أن جاء عند باب المسجد لقي نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خارجين من ذلك المسجد. من هم؟ إنهم فقراء الصحابة من أهل الصفة. قال: أين تريدون؟ قالوا: يا أبا هريرة، ما الذي أخرجك في هذه الساعة؟ قال: والله لقد أخرجني الجوع. قالوا: ونحن والله لقد أخرجنا الجوع. قال: إلى أين تذهبون؟ قالوا: نذهب إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، علنا أن نجد عنده طعام. فانطلق أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه معهم. فلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بطبق فيه تمرات، شيء من التمر، ثم قال: ليأخذ كل واحد منكم تمرتين، وليشرب عليهما شيئا من الماء، عل الله أن يعينه بهما سائر يومه. أخذ الصحابة التمر وازدردوه من شدة الجوع، فما تغني تمرتين في رجل جائع طوال النهار. أما أبو هريرة فقد أخذ التمرتين فأكل واحدة وخبأ الأخرى. نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي هريرة وهو يخبئ تلك التمرة، قال: يا أبا هريرة، ما حملك على صنع هذا؟ قال: يا رسول الله، خرجت من عند أمي ووالله إنها لتعاني من الجوع ما أعاني، فأنا أدخر هذه التمرة لأمي. يقسم اللقمة بينه وبين أمه، ولو كانت اللقمة مجرد تمرتين، إنه أبو هريرة ذلك الصحابي العظيم عاش مع أمه حياة البر، كان إذا أراد أن يخرج من بيته يمر فيقف.
1: عدنية FM.

0: عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
1: المزدلفة. بعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج على بركة الله صوب المشعر الحرام مزدلفة، ليصلوا بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، وليبيتوا ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات. وعند وصول الحجاج إلى مزدلفة يقع البعض في أخطاء ينبغي التنبيه عليها، ومن أبرزها انشغالهم بالتقاط الحصى قبل أداء صلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا، والصلاة أولى. واعتقادا للبعض بأنه لابد من التقاط حصى الجمار من مزدلفة خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، والسنة كما ذكرنا أن يبيت الحجاج ليلتهم تلك بمزدلفة حتى يصلوا بها الفجر، ورخص للنساء والضعفاء والأطفال الذهاب إلى ميناء آخر الليل. فإذا صلى الحاج الفجر يستحب له أن يقف عند المشعر الحرام وهو جبل في مزدلفة أو في أي مكان بمزدلفة، ويستقبل القبلة ويكثر من ذكر الله تعالى والتكبير والدعاء بما يتيسر له، ثم ينصرف إلى التقاط حصوات الرمي، 7 حصيات أكبر من حبة الحمص قليلا لرمي جمرة العقبة الكبرى، والباقي يلتقطها من منى، ثم يتابع سيره على بركة الله قبل طلوع الشمس إلى منى ملبيا خاشعا مكثرا من ذكر الله. وعند الوصول إلى منى يبادر الحاج بالذهاب إلى جمرة العقبة الكبرى وهي القريبة من مكة، فإذا وصل إلى جمرة العقبة يتوقف عن التلبية ثم يرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاه، ثم يذبح الهدي إن كان عليه هدي ويأكل منه ويطعم الفقراء، ثم يحلق أو يقصر شعر رأسه، والحلق أفضل، والمرأة تقصر من شعرها قدر أنملة وهو ما يعادل رأس الإصبع، وهذا الترتيب أفضل، وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج في ذلك. 10 من ذي الحجة يوم النحر.

0: يستقبل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها والحجاج على صعيد منى بوجه خاص يوم عيد الأضحى المبارك، فرحين مستبشرين بما أنعم الله عليهم وناحرين أضحياتهم تقربا إلى الله عز وجل. وسيجد الحجاج في مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي خير عون لهم على أداء هذا النسك، ويلاحظ عند رمي الجمرات وقوع بعض الحجاج في أخطاء نذكر منها: اعتقاد البعض أنهم يرمون الشياطين فيرمونها بغيظ مصحوب بسب لهذه الشياطين، وما شرع رمي الجمرات إلا لإقامة ذكر الله. رمي الجمرات بحصى كبيرة أو بالأحذية والأخشاب، وهذا غلو في الدين نهى عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. التزاحم والتقاتل عند الجمرات من أجل الرمي خطأ جسيم، والواجب على الحاج الرفق بإخوانه وتحري الرمي في المكان الصحيح داخل الحوض سواء أصابت العمود أم لم تصبه. رمي الحصى جميعا دفعة واحدة، وفي هذه الحالة لا تحسب له إلا حصاة واحدة، والمشروع رمي الحصى واحدة تلو الأخرى والتكبير مع كل حصى. طواف الإفاضة: عندما يرمي الحاج جمرة العقبة ويحلق أو يقصر شعر رأسه يكون بذلك قد تم له التحلل الأول، وبإمكانه حينئذ أن يلبس ثيابه وتحل له كل محظورات الإحرام إلا النساء. ثم ينزل الحاج إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة، وهو ركن لا يتم الحج إلا به، ويسعى بعده إن كان متمتعا أو إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك مع طواف القدوم لمن كان قارنا أو مفردا، فيلزمه حينها السعي. ويجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام منى والذهاب إلى مكة المكرمة بعد الفراغ من رمي الجمرات. أيام التشريق: بعد أن ينتهي الحاج من طواف الإفاضة في يوم النحر يباح له كل محظورات الإحرام حتى النساء، ثم يرجع إلى منى للمبيت بها أيام التشريق الثلاثة، ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، أو ليلتين لمن أراد التعجل مصداقا لقوله تعالى:
1: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه

0: المسلمين. أما الجمرة الأولى وهي جمرة العقبة فلا يقف ولا يدعو بعدها، فمن أراد التعجل في يومين وجب عليه رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر.
1: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ثم يغادر منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس وهو ما زال في منى يلزمه البقاء للمبيت بها ليلة 13 والرمي في اليوم 13 ما لم يكن قد تهيأ للتعجل، فيغادر ولا يلزمه المبيت بمنى. طواف الوداع.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: ميسي على الحبايب
0: 88.9
2: عدنية
0: FM.
3: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9

0: بعدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: إعلان ياسين ونانا، سمعت هذا الإعلان؟ تخيل يا أحمد، أول مرة وقربت فيها زبادي نانا كان بعد يوم طويل في المدرسة، وأنا في مثل عمرك. صدق
2: معقول كان عندكم زبادي نانا؟
1: أكيد أكيد، كان الطعم المفضل لي وأنا صغير. في كل مرة أرجع من المدرسة كان نانا ينتظرني.
2: ها يعني هذا كانش مجرد زبادي، كان عنده طعم مميز.
1: ما كان مجرد زبادي، كان لحظات من الفرح ومن الارتياح، وكل مرة أسمع الإعلان رجعت لي الذكريات الجميلة. زبادي نانا
3: 45 عام
4: والطعم يا سلام،
5: والطعم يا سلام.
6: زبادي نانا.
7: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
9: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02-392-482 أو 02-392-481، موبايل 78-114-7214 أو 77-116-900. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.

0: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عاد الجائل على الحبايب 88.9 حلوه والسكر في الجائل.
4: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفايه، مليتش غيرك جوايا.
5: 88.9
6: اليوم اهم شي الليله تعدي. أيوة. يلا كله معايا يقوم الليله لازم.
5: عاد الجائل

0: عالمية اف ام تقدم برنامج القصة وما فيها. الديمقراطية في خطر، والديمقراطية المهددة ليست ديمقراطية دول العالم الثالث، بل ديمقراطية الدول المتقدمة، الدول التي تلقن الجميع دروسا في نزاهة الانتخابات وحرية التعبير.
1: We won the evangelicals. We won with young. We won with old. We won with highly educated. We won with poorly educated. I love the poorly educated.
0: لكن ما الذي يهدد النظام الديمقراطي؟ وهل هو أفضل أنظمة الحكم؟ وما صحة ما تقوله بعض النخب إن الديمقراطية تليق بناس وناس؟ خلونا نتعرف على قصة الديمقراطية وما فيها. تعد الديمقراطية نظام الحكم الأكثر رواجاً، فأكثر من نصف بلدان العالم تعتبر ديمقراطية، وأكثر من نصف سكان العالم يعيشون اليوم تحت شكل من أشكال الحكم الديمقراطي. وأغلبنا يعرف معنى الديمقراطية بأنها حكم الشعب نفسه بنفسه، إما بشكل مباشر بمعنى مشاركة جميع أفراد الشعب من خلال مجالس الحكم في صياغة القوانين وصناعة القرار، أو بشكل غير مباشر بمعنى أن الشعب ينتخب ممثلين عنه لإدارة شؤون البلاد. وهذا هو النوع السائد اليوم في الجمهوريات والأنظمة الملكية الدستورية. الديمقراطية الانتخابية تحدد نجاحها وفعاليتها حرية تشكيل الجمعيات والأحزاب، عقد انتخابات عامة دورية نزيهة تضمن التصويت بسرية وأمان، حق الأحزاب في الوصول للناخبين عبر وسائل الإعلام والحملات السياسية، حرية التعبير وتوفير مصادر مختلفة للمعلومات، وضمان عدم إساءة استخدام السلطة في الأنظمة الديمقراطية يعتمد على الفصل بين السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
2: أنا أعتقد من أسباب المشاكل الموجودة عندنا وجزء من الفساد الموجود عندنا هو اختلاف هذه الأمور، هو أن السلطة التنفيذية والتشريعية موجودة في يد واحد في يد الحكومة، وأن كمان السلطة القضائية ليست بعيدة كل البعد عن التأثير الحكومي.
0: بداية الديمقراطية كانت من اليونان القديمة، بعد أن طور رجل السياسة والقانون كلايستينيس قبل نحو 500 عام قبل الميلاد نظام حكم شعبي أطلق عليه اسم ديمقراطية أو حكم الشعب. ديموس تعني الشعب وكراتوس تعني الحكم. في أثينا كان على جميع المواطنين البالغين باستثناء النساء والعبيد المشاركة بنشاط في مجلس الحكم، وكان المتخلفون عن القيام بواجبهم يتعرضون للغرامات وأحياناً تمييزهم بطلاء أحمر. في نفس ذلك الوقت مارس الرومان نظاما مشابها أطلقوا عليه اسم ريس بابليكا أو الجمهورية، ريس من اللاتينية بمعنى شأن، وبابليكا تعني الجمهور أو العامة أي الشأن العام. خضعت الديمقراطية لتغييرات عميقة منذ عهد الإغريق إلى بداية القرن 18، والديمقراطية المباشرة التي كانت تطبق في دولة المدينة لم تعد ممكنة في الدولة القومية الكبيرة بحجمها وسكانها، ما أفسح المجال أمام الديمقراطية التمثيلية. عالم السياسة الأمريكي والبروفيسور السابق في جامعة هارفارد سامويل هنتكتون يعتبر أن الديمقراطية مرت منذ بدايتها الحديثة بثلاث موجات قوبلت بموجات مضادة. الموجة الأولى الطويلة بدأت في عشرينيات القرن 19 بعد انهيار أنظمة الحكم الملكية والإمبراطوريات في عدد من الدول الأوروبية كفرنسا وروسيا، ومع اتساع حق الاقتراع ليشمل المزيد من فئات المجتمع كالنساء والسود استمرت الموجة لمدة قرن تقريبا لتنشأ حول العالم 29 دولة ديمقراطية. لكن في العام 1922 شكل وصول موسوليني إلى السلطة بداية الموجة العكسية الأولى، فسيطرة الأنظمة الدكتاتورية الشمولية خفضت عدد الدول الديمقراطية في العالم إلى 12. بعد انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية بدأت الموجة الثانية من التحول الديمقراطي التي بلغت أوجها في العام 1962 مع 36 دولة تحكم ديمقراطيا. تلتها موجة عكسية ثانية خفضت العدد إلى نحو 30، ثم بدأت موجة المد الديمقراطي الثالثة بنهاية دكتاتورية البرتغال عام 1974. وبرأي هنتكتون أن هناك عوامل ساهمت بشكل كبير في التحول الثالث نحو الديمقراطية، منها الفشل الاقتصادي وأحياناً العسكري للأنظمة الاستبدادية، النمو الاقتصادي العالمي غير المسبوق في الستينيات والذي رفع مستويات المعيشة وزاد نسب التعليم ووسع الطبقة الوسطى في العديد من البلدان، إضافة لأثر كرة الثلج. فدول التحول الديمقراطي قدمت نموذجاً جيداً لتحفيز الدول الأخرى في قطاعات الصحة والتعليم والدخل وغيرها.
3: The fundamental model that he had of a عدنية FM.

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: حيعرف يكب.
1: إعلانك معنا، أنت شارك مضمون،
2: أنت شارك مضمون.
1: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
2: كل مستمع.
3: شاي الشاعر

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: لما تكون صحتك،
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية،
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 78211 7410. عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية،
2: مستشفى الريادة الدولية،
1: الرعاية الكاملة،
2: الرعاية الكاملة.
3: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
4: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
7: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
6: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
7: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
7: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
6: يعني الآن خلاص أرتاح من وقع راس الكهرباء؟
7: وترتاحي من وقع راس الصيانة كمان.
6: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
7: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
6: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
7: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش. وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
8: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام.
6: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9 عدنية اف ام، لون جديد.
9: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك.

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
3: عدنية اف ام
2: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
3: لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك

0: ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولي. للحجز والاستفسار 78-211-7410، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: وجع في الصدر، خفقان مستمر، إرهاق مفاجئ، ليس أعراض عابرة بل نداء

قلبك. في مستشفى الريادة الدولية أنشأنا مركزا متكاملا لأمراض القلب والقسطرة، إشراف نخبة من الاستشاريين، وغرف عمليات مجهزة بأحدث تقنيات القسطرة والتصوير القلب الدقيق، تشخيص في الوقت المناسب، تدخل فورية، ورعاية تنبع من القلب لتصل إلى قلبك. لا تنتظر، طمن قلبك اليوم. مستشفى الريادة الدولية، ريادة في علاج أمراض القلب. قلبك بصحة وعافية. للحجز والاستفسار 7821174110، عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولية. الرعاية الكاملة.

0: تعال معنا واستمتع بتجربة فريدة من نوعها في فندق بريرة عدن. الرفاهية والمرح يلتقيان. استمتع بإقامة فاخرة في الغرف الفريدة وأجنحتنا الواسعة المجهزة بأحدث التقنيات، طيرمانات مجهزة، غرف خاصة للعرسان، وخدمة غرف على مدار الساعة، نت فضائي ستارلينك وألياف ضوئية فايبر مجانا وبسرعة فائقة لجميع النزلاء، مع توفير سيارة لتوصيل النزلاء من وإلى مطار عدن، وموقف خاص للسيارات، حراسة أمنية 24 ساعة. انغمس في جمال فندق بريرة عدن واحجز إقامتك الآن واستمتع بإقامة خاصة واجعلها تجربة لا تنسى. العنوان: عدن شارع 90 مقابل الشركة العربية للأثاث. للتواصل والاستفسار هاتف 02392482 أو 02392481، موبايل 781-1-7214 أو 771-1-7600. فندق بريرة عدن، رفاهية تلامس أحلامك.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن عدي، خط إنمار الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قلعة السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: برنامج صباح الورد.
7: صباح الورد،
8: صباح الورد يا عدن.
9: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9 عدنية FM لون جديد.
2: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM محتوى يلامسك.

0: عدنية اف ام تقدم لكم المسلسل المصري كذبة بيضاء، بطولة درة وشريف رمزي.
1: تفضل يا فلحة، أمك بكرة هتبعت ناس تركب كاميرات جديدة، يعني كأنك يا بوزة مغازية.
2: ما عملتش حسابها دي؟
1: المرة دي بقى أنا عندي الحل.
2: طب الحقيني بيه.
1: نقول لها أن العصابة سايبة جواب مكتوب فيه لو ركبتوا الكاميرات تاني هنقتل كندا واللي يتشدد لها.
2: يا سلام، ومامي هتصدق الكلام لهبل ده؟
1: خدي مني، عاطفة الأمومة هتغلب العقل وهتخليها مش مركزة في التفاصيل. أنا عايزك أنت بقى اللي تركزي لما تطلعي الإياد، وأوعي تنسي أنت الأوفيس بوي.
2: مش هنسى. الله، هشوف إياد فاينلي.
1: أيوة يا عم، ما تنسيش تدعيلي.
2: قلبي وربي راضين عليكي.
1: يا سلام، كرسي رئيس مجلس الإدارة ده مريح قوي يا أختي. وقف مظاهرنا احنا على الكرسي اللي بره، وقاعدة ليه يا منتخة على الكرسي ده؟ بس والله لايق عليا.
2: الحقيني يا حسنى، الحقيني.
1: ايه في ايه؟ ايه مات؟
2: لا أنيل.
1: ايه؟
2: مش قاعد على مكتب
1: يا شيخ. الله يسامحك، فزعتيني. وفيها ايه يعني انه ما يكونش على مكتبه؟ ما يمكن راح هنا ولا هنا.
2: انا كنت عامله حسابي نخرج واتكلم معاه.
1: عايزه تتكلمي معاه؟ طيب روحي انت على المطبخ وانا هظبط لك اللقاء ده.
2: بجد
1: يا ست؟ روحي بقى عشان ما حدش يشك في اي حاجه.
2: حاضر.
1: وما تنسيش انت ايه؟
2: انا الاوفيس بوي.
3: الو. ايوه يا غاده.
4: ايوه يا دكتوره.
3: عاوزه ايه دلوقتي؟
4: مش حضرتك قلتيلي لما اي زبون يحجز اكلمك؟
3: زبون؟ لسه بتقولي زبون؟ قلتلك 100 مره اسمه مريض. بيشنت.
4: بلاها زبون، بيشنت يا دكتوره، مريض.
3: طيب اقفلي وانا جايه لك دلوقتي.
5: لو سمحت يا استاذه حكمت، اتاخري شويه من فضلك.
6: انت ليه عصبي كده يا اياد؟ ده انا بساعدك في شغلك.
5: ايوه، تساعديني في شغلي ازاي يعني؟ احنا طبيعه عملنا مختلفه تماما عن بعض.
6: مختلفه ازاي بس؟ مين اللي قال كده؟
5: طب انا بشتغل ايه؟
6: مهندس.
5: وحضرتك؟
6: اتش ار.
5: وايه علاقه الهندسه بالاتش ار؟
6: اقول لك، انت عارف يعني ايه اتش ار؟
5: طبعا، اتش ار يعني هيومن ريسورس.
6: ده كان زمان.
5: زمان؟
6: واضح ان

عدنية اف ام، عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
4: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
3: ناينتي مول.

0: طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب، ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: يا سلام،
4: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
5: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
4: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة، يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9، عدنية FM لون جديد.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكيو كافي.
2: أنا رهف

0: FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك.

0: دليلك للتميز.
1: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
0: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: برنامج صباح الورد.
3: صباح الورد،
4: صباح الورد يا عدن.
2: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد، صباح الورد. معكم نبدأ يوما جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحا على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.
5: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

0: معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج أبو دينا ومنتجة الحلقة الزميلة هلا عدنان. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. محافظ عدن يبحث في الرياض توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار. مباحثات يمنية إثيوبية لتوزيع التعاون التجاري ورفع التبادل الاقتصادي. محافظ لحج يطلع على مشاريع زراعية ويؤكد دعم الأمن الغذائي. وكيل أول عدن يتفقد الانضباط الوظيفي ويشدد على تحسين الأداء. إجراءات حكومية عاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول في عدن. استمرار حملة النظافة بالعاصمة عدن لإزالة مخلفات المنخفض الجوي. إطلاق قوافل إغاثية لدعم المتضررين من السيول في تعز. لنذهب إلى التفاصيل. استضاف وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ في الرياض لقاء موسعا ضم رئيس الوزراء شائع الزنداني ورئيس هيئة التشاور محمد الغيثي وعددا من القيادات السياسية والاجتماعية. وناقش اللقاء أهمية توحيد الصف الجنوبي وتعزيز الحوار بين مختلف المكونات بما يخدم تحقيق تطلعات أبناء الجنوب. وأكد المحافظ ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة، مشيدا بدعم السعودية لليمن في مختلف المجالات. كما أشار إلى استمرار الجهود لتعزيز التقارب والوصول إلى رؤية مشتركة تسهم في تعزيز الاستقرار.
1: عدنية FM

0: فاتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبل.

مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.